0: السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته، وأن يقلد صوته، وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان، وأن ينكر الصور التي تنكره، وأن يدعي أنها مزيفة، وأن يتخلص منها في ثورة تطهير، خوفا من أن تبقى هي فتبعده، خوفا من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه. لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها. لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا، من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة. إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة، ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة؟ أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة؟ أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء؟ أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه، هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيرا أنه كان ينفذ خطته، وأنه بنفس حكمته الرعناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه قوة في السماء فهو يعرف أيضا كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
1: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 9 و10. فقال لشعبه: هودا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
0: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول يا للشيطان أم يا للإنسان؟ متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك يا شيطان؟ هل تقر بأن بركة إلههم تزعزع عرشك وتهزأ بقراراتك يا سلطان؟
1: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 11. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس.
0: دخلوا رعاة لكنهم الآن بعد أن تغيرت الأحوال يعملون بالبناء، وتغير الوظيفة يؤدي إلى تغير الهوية، من ترحال بالغنم والرعية، من اليومية الربانية إلى عمال. يدفنون في بلادهم أحياء في قبر من طين البقاء. شيء ما كان يخيف يختلفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ من الأعداء ومن الحلفاء على حد سواء؟ يا للغباء.
1: وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: اخرج أولا الخشبة. يحكى إن كان في راجل خايف على مراته جدا، كان بيحب مراته خالص، ومن كتر خوفه عليها كان دايما بيراقبها ويراجع صحتها. ففي مرة حس إن في مشكلة في السمع، وكان خايف لألا تفقد السمع في يوم من الأيام لأنها مكانتش بتسمع كويس. علشان كده راح سأل طبيب العيلة قبل ما يعرضها على متخصص للسمع، وسأله قال له: أنا حاسس إن مراتي بتعاني من مشكلة، أتصرف إزاي؟ راح الطبيب قال له: هقول لك على تجربة تعملها، وإن حصل اللي أنا هقول لك عليه تعرضها على متخصص. قال له: ماشي، مفيش مشكلة. إيه هي؟ قال له: إنك تقف على بعد 40 قدم وتكلمها بنبرة صوتك الطبيعي، إن مستجابتش قرب شوية وقف على بعد 30 قدم، إن برضو مستجابتش ومنفعش قف على بعد 20 قدم، وأخيرا لو ما كانش في أي استجابة قرب لحد 10 قدم، إن بقى منفعش خالص

0: قرب من ودنها وكلم وقول لي النتيجة لما تعمل التجربة دي. بالفعل الزوج ما كدبش خبر، رجع بيته بالليل لقى مراته مشغولة بتعمل الأكل. قال دلوقتي فرصة علشان أعمل الاختبار اللي علمه لي الطبيب. وقف أول صلاة الأكل وعلى بعد 40 قدم من زوجته ابتدى يتكلم بنبرته العادية وقال لها يا حبيبتي عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ لكن للأسف ما سمعش أي إجابة. فقرب تاني وصل لحد 30 وكمان 20 وكمان 10، لكن كل مرة برضو ما كانش في إجابة. لحد ما وقف وراها وكرر السؤال مرة أخيرة وقال لها يا حبيبتي عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ وهنا كانت المفاجأة، لأن الزوجة ردت وقالت له يا حبيبي للمرة الخامسة أقول لك الفراخ في الفرن. وهنا عرف الزوج إن المشكلة ما كانتش عند زوجته، لكن المشكلة كانت عنده هو. عزيزي المستمع، قد لا تكون المشكلة عند الآخرين لكن عندي وعندك. وإحنا بكده بنتذكر كلام الرب يسوع المسيح في إنجيل متى لما قال لماذا تنظر القاز الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القاز من عينك وهي الخشبة في عينك؟ ونفهم من كده أن النقد الذاتي لنفسي أهم من نقد الآخرين، وأن إصلاح النفس أهم ويجب أن يسبق محاولة إصلاح الآخرين. ناس كتير بنقابلهم في حياتنا بيحبوا دايما يبصوا على أخطائنا وعلى سقطاتنا وعلى عيوبنا، بالرغم من كل واحد فيهم عنده أصعب من اللي عندي وعندك. لكن الواحد فينا ما بيحبش يشوف أخطائه، لكن يحب يشوف أخطاء الآخرين. مش كده وبس، لكن كمان ممكن للواحد فينا انه يكبر الاخطاء ويهول في الامر ويخدع نفسه ويخدع الاخرين. علشان كده عايز اقولك ما تنشغلش باخطاء الاخرين وتنسى اخطائك الشخصية، وكمان تشوف اخطاء الناس كبيرة واخطائك انت صغيرة. لكن عايز اقولك مش عيب تصلح من الاخرين، لكن العيب ان احنا ما نصلحش من نفسنا وعيوبنا واخطائنا قبل ما نصلح الاخرين. وده درس مهم في حياتنا، حب الناس، اغفر للناس، وما تفضحش حد شفت عيوبه أو عرفت سره، لأن أنا وإنت فينا عيوب كتير.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: عزيزي المستمع، احنا في برنامجنا بفكركم دايما نتناقش عن قضية موجودة في الكتاب المقدس أو حدث موجود في الكتاب المقدس، وبنقول يا ترى ده حقيقي ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤالنا النهاردة عن عدد الأيام اللي الله خلق فيها الكون أو الأرض. الكتاب المقدس بيقول 6 أيام، لكن كتير بنسمع لا ده أسطورة، هو ما خلقوش في 6 أيام ولا حاجة. إيه رأي حضرتك؟
1: هو الحين مش هقول رأيي لأن رأي حضرتي مش مهم، المهم الكتاب المقدس بيقول إيه. فتعالي بس في الأول نشوف، نسأل سؤال قبل السؤال ده، هل الله محتاج للوقت عشان يخلق؟ إحنا محتاجين للوقت عشان بنشتغل داخل المجموعة الشمسية، لأن الأرض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم، تلف حوالين الشمس تعمل سنة.
0: تمام.
1: فعندنا امبارح والنهاردة وبكرة. الله خارج المجموعة الشمسية، فالله خارج الزمن، عشان كده يقدر يخلق الزمن. أنا لازم أكون خارج الكتاب عشان أكتب كتاب، فالله عشان يخلق الزمن هو خارج الزمن، والله لا يحتاج إلى الزمن للخلق. دي تمام. أول حقيقة عايزين تبقى واضحة في أذهاننا.
0: أيوه.
1: الحقيقة الثانية، أنا ملتزم بالنص اللي مكتوب في كلمة الله الصادقة، اللي أنا بأؤمن إنها صادقة ودقيقة جدا في كتابتها. تعالي نشوف تعريف كلمة يوم. كلمة يوم ممكن تعني جزء من النهار، ممكن تعني مدة زمنية غير محددة، بمعنى في أيام آبائي دي مش معناها يوم 24 ساعة، لكن ممكن برضو تعني يوم 24 ساعة. طيب منين بقى أعرف اليوم 24 ساعة ده؟ في تعريف في القاموس بيقول لو كان في معاها مساء وصباح يبقى معناها 24 ساعة، لو كان في رقم ملحق بيها اليوم الأول والتاني والثالث والرابع لما برقمه معناه إنه يوم محدد، ما هوش فترة زمنية غير محدودة. تعالي نشوف بقى الكتاب المقدس بيسجل بالوحي المقدس بواسطة موسى في الأصحاح الأول من سفر التكوين، تلاقي بعد كل يوم من أيام الخلق وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، وبعدين يقول في اليوم الثاني وكان مساء وكان صباح اليوم الثاني، وهكذا في 6 أيام الخليقة لحد ما نوصل لليوم السابع اللي استراح فيه الرب. فالنص اللغوي لا يسمح لينا بأن احنا نمط هذه الأيام،
0: إنه عشان وكان صباح وكان مساء
1: وفي رقم ملحق بكل يوم، فاللغة تحكمنا إنه لازم الأيام دي تكون أيام حرفية. الفكرة الأساسية، هل الله يحتاج للزمن عشان يخلق؟ كان في بدعة على فكرة ظهرت في وقت في القرون الوسطى وما بعدها، بيقولوا الله خلقه في ثانية، ما احتاجش إلى 6 أيام،
0: كن فيكون.
1: بالضبط. فالله مش محتاج للزمن، لكن الله عمل لنا هذا الأسبوع علشان يكون نموذج لنا، بمعنى بعد ما قامت الثورة الفرنسية حاولوا يخلوا الأسبوع 10 أيام، ما مشيتش الحكاية، لكن اليوم ظاهرة فلكية، الأرض بتلف حول نفسها، السنة ظاهرة فلكية، الأسبوع ما هوش ظاهرة فلكية.
0: دكتور بس اليوم ده اللي مذكور في كتاب مقدس، هل هو يوم بشري ولا يوم إلهي؟
1: يعني إيه بقى تعريف اليوم الإلهي ده بقى؟ دي كلمة ظريفة جدا بسمعها كتير. لكن ما فيش حاجة اسمها تعريف اليوم الإلهي، الناس بترجع لكلمات الرسول بطرس بأن اليوم عند الرب كألف سنة.
0: بالضبط كده.
1: بس الإجابة كألف سنة كيوم برضو، فخدي المدة الطويلة وصغريها اليوم. الرسول بطرس كان بيتكلم عن المجيء التاني للرب، وبيقول توقيتاته مختلفة عن توقيتاتنا، مش بيتكلم عن الخليقة، ومش مرقمة أيام زي ما حكينا في تعريف اللغوي، ففي فرق شاسع بين الآيتين.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: وبكده نكون خلصنا الحلقة، فاضل آخر حاجة بنقولها اللي هو سؤال حلقتنا. سؤالنا بيقول هل آدم كان شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ منتظرين الإجابة على السؤال ده، وكمان بننتظر أسئلتكم، وبنرحب جدا بأي نقد على الكلام اللي سمعتوه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة مع هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول: حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
8: لماذا يا سمر؟
7: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
9: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
7: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
8: عندك كل الحق يا سمر.
10: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
11: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
9: فإلى أي شيء تهدف يا

0: عم قاسم
1: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
2: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
3: ليست كلها،
4: مريم تقول أغلبها.
0: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
3: لا أحد يدعي معرفة الوقت،
4: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
2: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
0: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
1: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
3: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
4: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
0: إلى أي حد هو قريب؟
2: إلى حد الاستعداد والانتظار.
1: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
4: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
3: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
0: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
2: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
4: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
3: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
2: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
1: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
0: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات؟ والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسين، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونها المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد. كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: يقول خروج 31:18: إن الله أعطى موسى لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله، فهل لله أصابع؟
2: ليس لله أصابع، فالله روح غير منظور. القول بإصبع الله تعبير بشري يدل على ما عمله الله ليعطي البشر الوصايا العشر. هو حديث عن الله بأسلوب إنساني، وعزو الصفات البشرية إلى الله كقولنا ذراع الله بمعنى قوة الله الفاعلة، أو أجنحة الله بمعنى قوة الله الحامية، وعيني الله بمعنى معرفته الكاملة.

0: نقرأ في سفر اللاويين شرائع عن ذبائح كثيرة، وشرائع مختصة بآل هارون في الكهنوت والملابس، وقد نسخت كلها في الشريعة المسيحية.
1: لقد أوضح الله للبشر طريق الخلاص برموز محسوسة ليقرب لعقولنا القاصرة الأمور المعنوية الروحية. فلما أراد سبحانه أن يوضح طريقة الفداء وأنه لا يمكن أن نخلص إلا بدم المسيح، رتب الذبائح والفرائض الطقسية في التوراة للإشارة إلى دم الفادي الكريم، وأوضح أن الطريقة الوحيدة لمغفرة الخطايا هي سفك الدم، وأن دم الحيوانات لا قيمة له في حد ذاته إلا في أنه يرمز إلى دم المسيح. عين الله الرمز ليشير إلى أمر أهم منه لابد من وقوعه، هو المرموز إليه، ولابد أن يوجد في الرمز إشارة حقيقية تشير إلى المرموز إليه. وهذا لا يستلزم أن يكون الرمز من ذات جوهر المرموز إليه، فحمل الفصح كان رمزا للمسيح مع تباينهما في الجوهر. والغاية من الرمز هو تمهيد الطريق للمرموز إليه وإعداد عقولنا لتفهمه. وقد أعطى الله في التوراة رموزا كثيرة تشير إلى المسيح وملكوته، لا على سبيل الصدفة بل بالتدبير وبالقصد. فالتوراة توطئة وتمهيد للإنجيل، فما أشارت إليه التوراة بالتلميح أوضحه الإنجيل بالتصريح. وطريقة الخلاص واحدة في العهدين، وأنت تعلم أن الأستاذ الحكيم يعلم تلاميذه القضايا الضرورية البديهية ثم يرتقي معهم بالتدريج للحقائق العالية فيستفيدون. كذلك لا يجوز لمن كان في ظلام دامس أن يعرض عينيه لأشعة الشمس مرة واحدة، بل بالتدريج إلى أن يصل إلى نور النهار الكامل. وكذلك نعطي الطفل أولا اللبن لأن معدته لا تقدر على هضم غيره، ولما يكبر نعطيه الغذاء اليابس. كذلك عمل الله معنا، أفهمنا أول الأمر الحقائق الإلهية بطريقة بسيطة محسوسة، وسلك معنا بالتدريج إلى أن أوضح لنا الحقائق بوضوح. فما أوضحه قليلا في العهد القديم أوضحه كوضوح الشمس في العهد الجديد. وإذا أدركنا هذا عرفنا أن كتاب الله منزه عن الناسخ والمنسوخ، فقد جاء المسيح ليكمل شريعة موسى، شريعة الطقوس، بشريعته هو شريعة النعمة، كما جاء المسيح المرموز إليه ليحقق رموز شريعة موسى.

0: ومن الرموز الواردة في العهد القديم التي تشير إلى السيد المسيح الذبائح والكهنة. أولا الذبائح، حكم الله أن النفس التي تخطئ تموت لأنه قدوس طاهر يكره الإثم، وهذا الحكم يسري على الجميع بلا استثناء لأن الجميع أخطأوا، لكن الله تفضل وأوجد طريقة يمكن بها للخاطئ أن ينال مغفرة خطاياه، فيكون الله رحيما وعادلا في آن واحد إذا برر الخاطئ. هذه الطريقة هي الإيمان بالمسيح الفادي الكريم. ووضع الرب في التوراة الذبائح إشارة إلى المسيح، فالحكم الذي كان يستوجبه الخاطئ احتمله المسيح في جسده، وبهذا استوفى العدل الإلهي حقه، وعليه فلا تفاوت بين عدل الله ورحمته، وهذه الطريقة هي المقبولة والمعقولة. وتشير ذبائح التوراة إلى دم المسيح، فالدم يكفر عن النفس كما جاء في لويين 17:10. وسبب التكفير ومعنى التكفير التغطية والستر، سبب التكفير بالدم هو أن الحياة هي في الدم، فالغاية من الذبيحة إذن هي تقديم نفس لله عن نفس أخرى مدنسة بالخطايا، كتقديم حياة حيوان بريء عن حياة إنسان مذنب. الدليل على ذلك أن إمام الصابرين أيوب كان يقدم ذبائح بعدد أولاده، لأنه قال ربما أخطأوا وجدفوا على الله، وقال الرسول بولس بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وقد كانت الذبائح غير كافية لنزع الخطية، لكنها كانت تكفر لأنها كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح الكافية ذات الفعالية. لذلك قدم المسيح نفسه مرة واحدة بخلاف الذبائح التي كان يجب أن تقدم مرارا لعدم كفايتها. وقال يوحنا المعمدان عن السيد المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وقال يوحنا الحبيب إن ذبيحة المسيح هي كفارة لخطايا كل العالم. وقال المسيح إنه يموت فداء عن شعبه، وإنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وتنبأ عنه إشعياء بقوله مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، والرب وضع عليه إثم جميعنا. وقال الرسول بولس عنه الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. والكتاب المقدس يعلمنا 4 أمور. أولا أن المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية للجميع. ثانيا كل من يؤمن بالمسيح يتبرر. ثالثا أظهر الله بذبيحة الكفارة بره ورحمته للخطاة. حقيقة رابعة كانت ذبائح العهد القديم تشير إلى ذبيحة المسيح هذه. ونتأمل ثانيا حمل الفصح. كانت جميع الذبائح رمزا إلى ذبيحة المسيح، وهناك أوجه شبه بين حمل الفصح وبين المسيح. أولا كان يلزم أن يكون حمل الفصح بلا عيب، ومع أن خطايانا طرحت على المسيح إلا أنه القدوس الطاهر الذي قال الرسول بطرس عنه حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. ثانيا كان يلزم ذبح حمل الفصح وسفك دمه، فمات المسيح عنا ليفي العدل الإلهي حقه. ثم أنه كان يجب أن يشوى حمل الفصح بنار إشارة إلى آلام المسيح الشديدة، وكان يلزم أكل الحمل تماما رمزا إلى قبول المسيح بكل صفاته، فالواجب الإيمان بالمسيح بكل وظائفه لأنه صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. وكان يلزم رش دم حمل الفصح على العتبة العليا لأبواب بني إسرائيل فلا يهلكون. وهكذا إذ رشت النفس بدم المسيح بالإيمان نجت من الغضب الإلهي، وكذلك يلزم رشنا بدم المسيح لنكون خليقة جديدة، لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. ونذكر ثالثا صفات الكهنة. كان الكهنة بشرا، وكذلك اتخذ المسيح جسدا مثلنا. كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. وكان الكهنة رمزا للمسيح لأنهم توسطوا بين الله والشعب. وكان الكهنة يقدمون ذبائح الكفارة دم ثيران وكباش رمزا للمسيح الذي قدم نفسه عن الخطية. هذه هي أوجه الرمز. غير أن الكهنة كانوا خطاة، لهذا كانوا يقدمون الذبائح عن أنفسهم أولا ثم بعد ذلك عن الشعب. أما المسيح فهو القدوس الطاهر الذي قدم نفسه. كان الكهنة عرضة للفناء، أما المسيح فيبقى إلى الأبد. ولم تكن ذبائح الكهنة تقدر أن تنزع الخطايا لأنها كانت رمزا ولزم تكرارها إلى أن يظهر المسيح المرموز إليه. أما المسيح فبقربانه الواحد أكمل إلى الأبد المقدسين. إذن كانت ذبائح العهد القديم رموزا ترمز إلى المسيح المخلص الآتي، وكان حمل الفصح رمزا للمسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.

0: فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جايلك ترافقني بروحك بكلمتك وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انتي ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقه بقى وتفكر معايا شويه لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هديه ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هديه؟ بس احسن هديه ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطه يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانيه اجيبه له.
0: طب ما تتصل بيه بقى وتقول له اجيب لك ايه.
1: كلامك ده بره مصر ممكن، لكن هنا صعب. محدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجه.
0: بص انا بقول كده نحل المشكله دي ببساطه، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سامي بس خلص مكالمه وهجي لك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد.
1: هتاخدي لهم ورد يا دينا؟ حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحه بحسد نفسي على ذكائك الزياده. مش شايف الفازه الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شويه، ودي هديتنا، حاجه يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عز فيه دوت في منطقه راقيه ولا في منطقه شعبيه، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا. يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات، وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعالي بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديده.
1: انت عارفه كأنك بتفكريني بايه؟
0: بايه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: وادي قاعده يا سيدي، قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجه، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوبايه شاي ويمشي. يعني
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاب الشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهارده، اصل شكوى الناس الاساسيه النهارده هي المعايش، اطباق فاضيه في المطابخ وفي كل حته.
1: معاكي حق، الاكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسال ليه، اصل الاسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لان السفره مش مجرد اطباق ليها شكل ولون وريحه، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفرة شركة بيننا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الأكل معاه، لكن أعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الأكل بإيده الكريمة الحنينة، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهيه والزمنيه كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عينين يا ميت، ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف كان بيت يستريحوا فيه رجال الله.
0: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما انت بتنسي، انت حكيتيلي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر،
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حته في البيت، تلاقيها على المكتب في الشاشه
1: في الدرج تحت السرير فوق الدولاب ورا الصوره اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطيه ونجاسه. بس هل النهارده نقدر نكلمهم عن المسيح
1: ونكلم المسيح عنهم كمان؟ هو لما كان على الارض ما اتضايقش في اي مره دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناسه خاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهارده حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مره بيت واحد سجان في مدينه فيليبي في اوروبا وقال له ان امنت بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك.
1: على قولك تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تتسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودين وفي اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا مني.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
1: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
0: ايوه ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
1: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي،
0: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا، تعالي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل انهي اكتر وانهي اقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه انك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

رجعنا لكم تاني ببرنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم النهارده رندا برد. ازيكم بنويت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. موضوع النهارده على فكره شيق جدا وحيوي جدا وبيحصل مع ناس كتير مننا. موضوعنا النهارده عن فن المحادثه. كلمه كبيره شويه علينا بس هي بتحصل معانا على طول وفي كل الوقت. فن المحادثة يعني ازاي اتكلم كويس وانت اتكلم واعمل ايه لما اتكلم وكل الحاجات دي هنتكلم فيها مع بعض. طيب مين فينا بقى مش بتواجه شوية ارتباك وهي بتتكلم مع الناس اللي حواليها، وخصوصا لو ناس جات زارتنا اصحاب جوزي وانا لسه معرفهمش، لسه اول مرة اتعرف عليهم. طبعا دي حاجة كويسة الناس تيجي تزورنا ونتعرف على بعض وناخد وندي في الكلام، طبعا دي حاجة حلوة قوي. علشان كده من الضروري ان يكون عندنا خلفية عن فن المحادثة، تمام؟ ده هيدينا ثقة في نفسنا ويكون عندنا لباقة واحنا بنتكلم، والناس تاخد عننا فكرة ان احنا بنعرف نتكلم كويس ونقول ايه وامتى وفين. طيب اول حاجة لازم نعملها لما نتكلم مع الناس التانيين هي اننا نعرف نفسنا، يعني اهلا وسهلا ازيكم انا رندا مثلا يعني، واحنا بنسلم عليهم كمان نبقى مبتسمين، دي اقل حاجة ممكن نعملها، الابتسام على وشنا، نمد ايدينا ونسلم على الناس. والنقطة المهمة جدا جدا جدا ان يكون في تواصل ما بيننا بالعينين، يعني ما ينفعش اجي اسلم على حد ازيك عامل ايه وانا بلعب في الموبايل، خالص ما ينفعش اعمل كده. او مثلا اسلم عليه وانا بصه بعيد على حد تاني، لا لازم ابص على الشخص اللي قدامي كويس وانا بسلم عليه ويكون عيني في عينه وايدي بتسلم على ايديه كويس وانا مبتسمه زي ما قلت. الخطوات دي بتسهل الكلام ما بيننا وبتشيل الحاجز اللي بيبقى محطوط لما ناس بقى اول مره تشوفيها، بيبقى في حاجز كده ما بينكم مش عارفه تسلمي ازاي او تتكلمي ازاي، لكن ابتسامتك وطريقتك في الكلام بتشيل كل الحواجز دي. هتلاقي نفسك تلقائيا كده بتعملي كده، وهتلاقي ان الناس اللي قدامك تلقائيا برضو بيبادلوكي نفس التصرف. ومن المهم برضو ان الحوار ايه ما بينكم في الاول بقى يكون حوار بسيط وسلس، يعني بلاش نتكلم عن السياسة، نتكلم عن الدين، وبلاش برضو نتكلم عن اي امور شخصية، يعني لسه الناس اول مرة اشوفها ما عودش بقى احكي لهم ايه اللي حصل معي امبارح، كلنا ايه امبارح، طب اشتريت ايه قولت امبارح، لا خالص خلي المواضيع تبقى عمومية، بلاش خالص الشخصنة في الكلام ده. وبرضو كمان بلاش نتكلم ونقول ايه نكت ونهزر من اول قعدة، لسه اول مرة نشوف بعض او نتعرف على بعض، نقعد نقول نكت والحاجات دي كلها خليها بس ايه شوية كده وخدي راحتك بعد كده. هيبقى حلو قوي لو اتكلمتوا في موضوع عمومية زي مثلا الفن، الثقافة، الاحداث اللي حصلت في الوقت اللي فات، كل الحاجات دي حلوة قوي هتعمل حوار شيق ما بينكم. وزي ما كل اللي قلناه ده مهم قوي، في كمان حاجات مهمة عشان نقدر نعمل محادثة ناجحة وكلامنا يبقى ايه صح وكويس. من المهم خالص انك تسمعي للشخص اللي قدامك اكتر من انك تتكلمي، بلاش كل شوية لبلبلب بقى وكلام بقى يعني حشو بقى واي حاجة نحكي فيها، لا خلي عندك سنس كده، حاولي انت تقولي حاجة وتسمعي اللي قدامك هيبقى حلو قوي وتديله بقى ايه كل اهتمام وكل التركيز وانت بتسمعي.

لان ربنا كمان ادانا ودنين اتنين يعني عشان نسمع اكتر ما بنتكلم، وطبعا ادانا لسان واحد دي معروف. وعايز اقولك كمان الاستماع، ان انت تسمعي دي وسيلة حلوة قوي عشان تظهر احترامك لوجهة نظر الشخص اللي قدامك، قد ايه انت بتحترميه وقد ايه انت مهتمة قوي بالحاجة اللي بيقولها. وبلاش تقعدي تدي نصايح انك بقى خبيره بقى في الحياه وفي فن الحياه والحاجات اللي حصلت معاكي. ممكن تنصحي بس ما يكونش اوفر كل شويه، لا على فكره دي غلط، وتقعدي تصححي بقى في كلامها. لا خالص، احترمي وجهه نظر اللي قدامك، وحتى لو حاجه مش عاجباكي خلاص اسمعي، وبلاش تقولي رايك كل شويه بالسلبي. ممكن تقولي رايك لو اتطلب منك كده. خليكي انسانه ناضجه وفكري دايما قبل ما تتكلمي. خلينا ناخد بالنا برضو ان احنا ما نجيبش ايه في سيرة الناس ونقعد نقول على سلبياتهم وعلى كل الحاجات الوحشة اللي فيهم وكأننا احنا يعني مفيناش اي حاجة وحشة. لا طبعا كل الناس فيها مميزاتها وفيها عيوبها، زي ما انت عندك مميزات انت كمان برضو عندك عيوب، وزي ما هي عندها عيوب هي كمان عندها مميزات. فبصي للمميزات اللي عندها، حتى لو هتجيب سيرة الناس يعني خليها حاجة ايجابية منك انك تقولي ايه ايجابياتها والحاجة الحلوة اللي فيها. طيب عايز اقولك برضو لو بتتكلمي مع ناس مش بيتكلموا نفس اللغة بتاعتك انجليش مثلا، هيبقى حلو لو انت تعرفت تتكلمي انجليش انك تتكلمي باللغة بتاعتهم هم مش باللغة بتاعتك، ده بيوضح قد ايه انت بتحترميهم. من فضلك برضو لو سمحتي بلاش تتكلمي كتير عن نفسك وعن افكارك وعن مشروعاتك اللي عملتيها وانجازاتك، يعني حاولي نهدي اللعب شويه، يعني ما نقولش كل شويه انا انا انا عملت انا سويت ده، انا امبارح مش عارفه عملت ايه، ده انا بربي ولادي بالطريقه دي، لا انت ازاي بتعملي كده. ما نحسسش اللي قدامنا ان هي بتعمل حاجات غلط او انا بس اللي بعمل حاجات صح. والاحسن ما اقولش انا كتير انا كتير، والاحسن وانت بتعملي كده يبقى تقعدي ساكته احسن، لان كلمه الانا كتير دي بتوضح للناس انك انسانه شويه يعني انانيه متكبره، واحده عايزه تفتخر بنفسها، فده هيقفل الشخص اللي قدامك ومش هيخليه يتكلم معاكي ولا يسمع لك اصلا يعني. لكن حاولي تظهري كل احترام وتقدير للناس اللي قدامك، اتكلمي عن نفسك بس بلاش كتير قوي يعني، خلي الموضوع بسيط. عايزه تنصحي بحاجه انت عملتيها قولي عادي بس ما يكونش كتير يعني. والاحسن خالص انك تسمعي بكل اهتمام وبشغف، وعلى فكرة السمع الأكتر أحسن إنك تتكلمي، يعني كل ما تسمعي ده هديك احترام ووقار ويحسس إن الشخص اللي قاعد قدامي ده شخص محترم يعني بيحب يسمع حد كده بيحتوي اللي قدامه. فحلو أوي أنت بقيتي من الشخصيات دي. وبكده يا بنويت يبقى وصلنا لآخر حلقتنا من برنامجكو إتيكيت. للأسف كان نفسي أقعد معاكم أكتر من كده، بس إن شاء الله هقابلكم في حلقة جديدة. كانت معاكم رندا برد، باي باي.

باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي واثق هخرج بيك.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا دون

حزن أو دموع تتعجب نقائدي كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are always glad that you tune into this program.
1: يسعدنا كثيرا أنكم تعودون للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: In our last broadcast, I promised you that I would describe the Church of Laodicea.
1: في إذاعتنا الماضية وعدتك أن أصف لك كنيسة لاودوكية.
0: Which we read about in the book of Revelation.
1: التي قرأنا عنها في سفر الرؤيا.
0: For those of you who are listening to our broadcast for the first time,
1: إلى أولئك الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى,
0: we are drawing close to the conclusion of a series of messages about the fruit of the Spirit.
1: نحن نقترب من نهاية سلسلة أحاديثنا عن ثمر الروح.
0: Today we are discussing the fruit of faithfulness.
1: واليوم نحن نناقش ثمرة الأمانة.
0: Last time we started to discuss the example of an unfaithful church.
1: في حديثنا الماضي بدأنا نناقش مثالا لكنيسة غير أمينة.
0: And fortunately, this church, the Church of Laodicea, is a good example of how much modern church has become.
1: لسوء الحظ فإن هذه الكنيسة, كنيسة لاودوكية, تعتبر مثالا صارخا لما وصل إليه حال معظم كنائس العصر الحديث اليوم.
0: Laodicea is a church that has replaced repentance with psychology.
1: كنيسة لاودوكية هي الكنيسة التي استبدلت التوبة بعلم النفس.
0: Laodicean church is a church where preachers preach sermons to make people feel good instead of being good.
1: كنيسة لاودوكية هي الكنيسة التي يعظ فيها الوعاظ لا لكي يجعلوا الناس صالحين بل لكي يجعلوا الناس يشعرون أنهم صالحون.
0: Laodicea is a church that was outwardly successful.
1: لاودوكية هي الكنيسة التي كانت يوما ما ناجحة مظهريا وخارجيا.
0: Laodicea is a church that once was powerful voice in society.
1: لاودوكية هي الكنيسة التي كانت يوما ما صوتا قويا في المجتمع.
0: Laodicea is a church that was most prosperous among all of the Asian cities.
1: كنيسة لاودوكية هي كنيسة كانت من أغنى الكنائس في كل مدن آسيا.
0: And yet Laodicea is a church that was unfaithful.
1: ومع ذلك فإن كنيسة لاودوكية لم تكن كنيسة أمينة.
0: The Laodicean church was established by Epaphras.
1: كنيسة لاودوكية كان قد أسسها أبافراس.
0: Let me tell you a thing or two about Laodicea, the town.
1: دعني أقول لك شيئا أو شيئين عن لاودوكية المدينة.
0: Laodicea had a vibrant economy.
1: مدينة لاودوكية كان اقتصادها نابضا بالحياة والنشاط.
0: The growth national product was off the chart.
1: نمو إنتاجها الوطني تجاوز كل الخرائط والرسم البياني.
0: They had no inflation.
1: لم يكن هناك تضخم أو ارتفاع في الأسعار.
0: The stock market was at all times high.
1: كان سوق الأسهم مرتفعا طوال الوقت.
0: The shining black wool and linen exports broke all records.
1: صادرات الصوف والكتان اللامع تجاوزت كل أرقام قياسية.
0: The pharmaceutical industry was booming.
1: صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلية كانت مزدهرة.
0: Especially an eye salve factory that was exporting all over the world.
1: خصوصا صناعة مراهم وكحل العين التي كانت تصدر إلى كل أنحاء العالم.
0: That is why God calls them blind.
1: ولذلك يسميهم الله عميانا.
0: They were experts on eye salves.
1: لقد كانوا خبراء في كحل العين.
0: They produced it and sent it all over the world.
1: أنتجوه وصدروه إلى كل العالم.
0: But they were blind.
1: ولكنهم كانوا عميانا.
0: They thought they were rich, but they were not.
1: ظنوا أنهم كانوا أغنياء ولكنهم لم يكونوا كذلك.
0: Their medical school trained the best doctors in the whole world.
1: كانت مدارس الطب عندهم تدرب أحسن الأطباء في كل العالم.
0: And Laodicea was the banking center of the world.
1: وكانت لاودوكية مركز البنوك في كل العالم.
0: And yet, in the midst of such prosperity, the Christians grew unfaithful and spiritually proud.
1: ومع ذلك, في وسط مثل هذا الرخاء والغنى, كان المسيحيون غير أمناء وكانوا مستكبرين روحيا.
0: It was making God sick.
1: وكان هذا الوضع بالنسبة لله مثيرا للغثيان.
0: He said that they were neither cold nor hot.
1: قال الله أنت لست باردا ولا حارا.
0: He said to them they were lukewarm.
1: قال لهم أنت فاتر.
0: Have you ever drank a lukewarm water?
1: هل شربت أيها المستمع الكريم يوما ما ماء فاترا؟
0: It makes you nauseous.
1: إنه يشعرك بالغثيان والقرف.
0: You want to vomit.
1: وتحس أنك تريد أن تتقيأ.
0: And that is what God is saying. You are making me sick because you're neither cold nor hot.
1: وهذا هو بالضبط ما يقوله الله لهم. قرفتني. أنت لست حارا ولا باردا.
0: In Revelation 3:20, God extends to them an invitation to return back to be faithful to the Lord Jesus Christ.
1: ويقدم الله في العدد العشرين من الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا يقدم دعوة لهم للعودة ليكونوا أمناء للرب يسوع المسيح.
0: He said to them in verse 20 of chapter 3.
1: قال لهم في العدد العشرين من الأصحاح الثالث: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: Often this passage is quoted as an evangelistic endeavor that God is saying to the sinner, I want to come into your life.
1: يقتبس هذا الفصل غالبا كمحاولة كرازية للقول بأن الله يقول للخاطئ أنا أريد أن أدخل إلى حياتك.
0: But that's not what he means here.
1: ليس هذا هو ما يعنيه الله هنا.
0: God is talking to the believers here in Laodicea.
1: فالله هنا يتحدث إلى المؤمنين في لودوكية.
0: He's talking to Christians.
1: هو يخاطب المسيحيين.
0: He is talking to members of the church.
1: هو يخاطب أعضاء الكنيسة.
0: But these are the words that were spoken to the Christians in Laodicea who were ceased to be faithful.
1: هذه هي الكلمات التي قيلت للمسيحيين في لودوكية الذين توقفوا عن أن يكونوا أمناء.
0: He is talking to Christians who got so busy with their prosperity that they stopped going to prayer meetings.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين أصبحوا مشغولين بثرواتهم فتوقفوا عن الذهاب إلى اجتماعات الصلاة.
0: He is talking to Christians who got so comfortable in their lifestyle that they became sporadic in their worship.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين أصبحوا مترفين في أسلوب حياتهم حتى أنهم أصبحوا متشتتين ومتقطعين في عبادتهم.
0: He is talking to Christians who became so entangled with God's blessings that they forgot the blessing.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين صاروا متورطين ومرتبكين ببركات الله حتى أنهم نسوا الله نفسه الذي باركهم.
0: He is talking to Christians who were so preoccupied with their own reputation that they refrained from witnessing to the lost.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين انهمكوا وانشغلوا بسمعتهم حتى أنهم أحجموا وامتنعوا عن الشهادة للضالين.
0: He is talking to Christians who were so caught up in the political process that they marginalized the truth and integrity.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين انهمكوا في التقدم السياسي حتى أنهم وضعوا الحق والكمال والاستقامة على الهامش.
0: He is talking to Christians who were so busy in church politics that they have left out of their lives and out in the cold the one who died for the church.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين انشغلوا بسياسة ونظم الكنيسة حتى أنهم أخرجوا من حياتهم خارجا في البرد ذاك الذي مات لأجل الكنيسة.
0: The Laodicean church was indifferent to the invitation of Jesus, and before long it became a shadow of its former glory.
1: ولم تبالي كنيسة لودوكية بدعوة يسوع، ولم يمر عليها وقت طويل حتى أصبحت مجرد ظل لمجد غابر.
0: Laodicea is now the modern Turkish city of Izmir.
1: لودوكية الآن هي المدينة التركية المسماة أزمير.
0: You can say it cannot happen now.
1: قد تقول إن هذا لا يمكن أن يحدث الآن.
0: Let me take you to England and Scotland and I'll show you the big cathedrals and the great edifices that have no more than 12 people on Sunday morning.
1: اذهب اليوم إلى إنجلترا وإلى اسكتلندا وأنت ترى الكاتدرائيات الكبيرة والمباني العظيمة التي لا يحضرها صباح أيام الأحد أكثر من 12 شخصاً.
0: Go to Germany or Holland or any of these lands of the Reformation and see what unfaithfulness does to a people and to a church.
1: اذهب إلى ألمانيا أو إلى هولندا أو إلى أي بلد من بلدان الإصلاح لترى ماذا يمكن أن تعمل عدم الأمانة لشعب أو لكنيسة.
0: Let me tell you, God moves on.
1: دعني أقول لك شيئاً. الله ينتقل من مكان إلى مكان آخر.
0: He does not strive with us forever.
1: إنه لا يجاهد معنا إلى الأبد.
0: I want to tell you two things about faithfulness before I close.
1: وأود أن أقول لك شيئين عن الأمانة قبل أن أختم حديثي هذا.
0: The first thing I want to tell you about faithfulness is this.
1: أول شيء أريد أن أقوله لك عن الأمانة هو هذا.
0: Faithfulness in little things define our character.
1: الأمانة في الأمور الصغيرة هي بمثابة تعريف بأخلاقياتنا وشخصياتنا.
0: If I ask husbands and wives, are you faithful? Most of you would say yes.
1: إذا أنا سألت الأزواج والزوجات هل أنتم أمناء؟ فإن معظمهم سوف يجيبني قائلا.
0: If I ask husbands and wives, are you faithful to each other? Most of you would say yes.
1: إذا أنا سألت الأزواج والزوجات هل كل منكم أمين نحو الآخر؟ فإن معظمكم سوف يجيبني قائلا نعم.
0: Because you define faithfulness in terms of sexual fidelity.
1: لأنك تعرف الأمانة بمصطلح الأمانة الجنسية.
0: But faithfulness means more than that.
1: لكن الأمانة تعني ما هو أكثر من ذلك.
0: Faithfulness in marriage means that you build each other up and not tear each other down.
1: الأمانة في الزواج تعني أن كل منكما يبني الآخر ليرتفع ولا يمزق كل منكما الآخر ليهبط.
0: Faithfulness in marriage means that you encourage each other and not criticize each other.
1: الأمانة في الحياة الزوجية معناها أن كل منكما يشجع الآخر ولا ينتقد أحدكما الآخر.
0: Faithfulness in marriage means making decisions that are for the other's highest good.
1: الأمانة في الحياة الزوجية معناها أن كل من الزوجين يتخذ القرارات التي تؤدي إلى أعظم خير لصالح الشريك الآخر.
0: Faithfulness is even deeper than that.
1: الأمانة أعمق أيضا من ذلك.
0: Faithfulness means making decisions that may be even disserving you but serving your spouse.
1: الأمانة تعني أنك تتخذ قرارات ربما لا تكون لصالحك ولكنها تخدم شريك حياتك.
0: I could continue the list on and on.
1: وأستطيع أن أسترسل في مثل هذه القائمة أكثر وأكثر.
0: Faithfulness in little things means faithfulness in big things.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعني الأمانة في الأشياء الكبيرة.
0: Faithfulness in little things define our character.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعرف أخلاقنا وشخصياتنا.
0: Listen to what Jesus said in Luke 16:10.
1: لنسمع ماذا قال يسوع في العدد العاشر من الأصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا. قال يسوع: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether the boss is watching you or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء كان رئيسك يراقبك أم لا.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether you are appreciated or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء كان هناك تقدير لك أم لم يكن.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether you are rewarded or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء حصلت على مكافأة أم لا.
0: And the reason for that is because first and foremost you work for God and He is your boss.
1: وسبب ذلك هو أولا وقبل كل شيء أنت تعمل لله، الله هو رئيسك.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة،
0: by working faithfully 8 hours a day, you may eventually be a boss and then work 12 hours a day.
1: إذا كنت تعمل بأمانة لمدة 8 ساعات في اليوم، فإنك في النهاية ستصبح رئيسا وتعمل 12 ساعة في اليوم.
0: I often say that people who have the most demanding bosses are those who work for themselves.
1: في معظم الأوقات أقول إن أكثر الرؤساء الذين يطلبون أشياء كثيرة هم الرؤساء الذين يديرون أعمالهم الخاصة بأنفسهم.
0: Faithfulness in small things defines our character.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعرف شخصياتنا وأخلاقنا.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: don't let immediate lack of rewards cloud your vision for faithfulness.
1: لا تسمح للنقص الحالي في المكافآت أن يشوه رؤيتك للأمانة.
0: In the 90s, where people got used to companies making big profits.
1: في حقبة التسعينيات التي اعتاد الناس فيها أن يسمعوا عن الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة.
0: We have developed short-sightedness and lost vision of the big picture.
1: زاد لدينا قصر النظر وفقدنا القدرة على رؤية الصورة الكبيرة.
0: I personally shudder over what will happen to a society that only thinks in terms of the short picture.
1: وأنا شخصيا مرتعد ومرتجف عما سيحدث لمجتمع بدأ يفكر بهذا الأسلوب من الرؤية القصيرة.
0: The loss of vision for the future is demoralizing.
1: فقدان رؤية المستقبل تؤدي إلى الفوضى والفساد وضعف الروح المعنوية.
0: When you lose vision of the big picture, you lose a vision for God.
1: عندما تفقد رؤية الصورة الكبيرة أنت تفقد رؤية لله.
0: But in the work of God, you must think of the long vision and the big picture and keep them in mind.
1: ولكن في عمل الله ينبغي أن تفكر في الرؤية البعيدة والصورة الكبيرة وتحتفظ بهما في عقلك.
0: Don't have short-sightedness when it comes to faithfulness.
1: عندما يتعلق الأمر بالأمانة لا ينبغي أن تكون لك الرؤية قصيرة المدى.
0: I read the following hypothetical scene in a book recently.
1: قرأت في كتاب مؤخرا المشهد الافتراضي التالي.
0: It said, imagine that you are traveling back in time to first century Jerusalem.
1: جاء في هذا المشهد تصور أنك سافرت في الزمن عائدا إلى أورشليم في القرن الأول.
0: In the days of the early church.
1: في أيام الكنيسة الأولى.
0: As you walk along a busy street near the temple,
1: وبينما أنت تسير في الشارع المزدحم بالقرب من الهيكل,
0: you interview several of the people walking along the street or working in the market.
1: أنت تلتقي مع عديد من الناس الذين يسيرون في الشارع أو يعملون في السوق.
0: You pick the individuals to talk to them at random.
1: انتقي بعض الأفراد بصورة عشوائية كيفما اتفق.
0: And you ask each of these typical Israelites a few questions.
1: واسأل كل واحد من أولئك الإسرائيليين النموذجيين بعض الأسئلة البسيطة.
0: Who of your generation will people likely be remembered 2,000 years from now?
1: قل لهم من من جيلكم سوف يذكره الناس بعد 2000 سنة من اليوم؟
0: As part of the Roman Empire, they most likely would say Nero.
1: باعتبارهم جزءا من الإمبراطورية الرومانية، من المحتمل أن تكون إجابتهم نيرون.
0: Then you ask the following question.
1: ثم تابعهم بسؤال آخر.
0: But what about those people known as Christians?
1: ولكن ماذا عن أولئك الناس الذين يسمون مسيحيين؟
0: Do you expect that some people will remember them or their leaders?
1: هل تتوقع أن بعض الناس سوف يتذكرونهم أو يتذكرون قادتهم؟
0: These first century Israelites may find it very hard to contain their laughter.
1: أولئك الإسرائيليون في القرن الأول قد يجدون صعوبة في أن يكتموا أنفسهم عن الضحك.
0: In fact, the response might very well be a snide remark like them.
1: وفي الحقيقة قد تكون استجابتهم عبارة عن ملاحظة مثيرة للشك مثل يذكرون هؤلاء المسيحيين.
0: You've got to be kidding, they continue.
1: ثم يستمرون قائلين لابد أنك تمزح.
0: Those Christians are a bunch of nobodies.
1: أولئك المسيحيون هم مجرد حفنة من النكرات.
0: They don't have any influence.
1: ليس لهم أي تأثير.
0: Then they conclude.
1: ثم يختمون كلامهم بقولهم.
0: These Christians will hardly be remembered next month, let alone 2,000 years from now.
1: سيصعب أن يتذكر أحد أولئك المسيحيين الشهر القادم. ناهيك عن أقل من 2000 عام من الآن.
0: Then you probe a little further.
1: ثم تحاول أن تجري معهم مزيدا من التحقيق فتسأل.
0: Do you mean to tell me you've never heard of Peter or Paul? Or what about Mary and Martha?
1: أتقصد أن تقول لي إنك لم تسمع أبدا عن بطرس أو بولس؟ وماذا عن مريم ومرثا؟
0: And the average Israelite man on the streets would interrupt and say to you,
1: وقد يقاطعك الرجل الإسرائيلي العادي السائر في الطريق ليقول لك,
0: These folks are insignificant.
1: هؤلاء الناس تافهون.
0: The only thing I know about them is that their leaders keep ending up in jail.
1: الشيء الوحيد الذي أعرفه عنهم هو أن قادتهم ينتهي بهم المطاف إلى السجن.
0: Believe me, in 2,000 years, nobody will even remember that they ever existed.
1: صدقني أنه بعد 2000 عام من اليوم لن يتذكر أحد بالمرة أن مثل هؤلاء الناس كانوا موجودين.
0: The author of this book concludes, here we are 2,000 years later.
1: ثم يختتم مؤلف الكتاب كتابه بالقول, وها نحن الآن بعد مضي 2000 عام من تلك الأحداث.
0: And reality is, we name our children Peter, Paul, Mary, and Martha.
1: والحقيقة الآن أننا نسمي أولادنا بولس وبطرس ومريم ومرثا.
0: And many people name their dogs Nero.
1: واليوم يسمي بعض الناس كلابهم باسم نيرون.
0: This is what I mean when I say you have to have the big picture in mind.
1: هذا ما أقصده عندما أقول لك إنك ينبغي أن ترى الصورة الكبيرة.
0: You have to have a long vision.
1: ينبغي أن تكون لك رؤية, رؤية المدى البعيد.
0: This immediate gratification that is so ingrained in our culture and cursing our generation has nothing to do with God.
1: هذا الإشباع الحالي الراسخ في حضارتنا والذي يلعن جيلنا لا علاقة له بالله.
0: It has nothing to do with the faithfulness of God.
1: لا علاقة له بأمانة الله.
0: Faithfulness goes on and on, whether you are up or you down.
1: الأمانة تستمر وتستمر, سواء كنت أنت مرتفعا أو هابطا.
0: The ultimate reward of faithfulness is not really your boss.
1: المكافئ النهائي لأمانتك ليس هو رئيسك في العمل.
0: The ultimate rewarder of your faithfulness is the Lord God Himself.
1: المكافئ النهائي لأمانتك هو الرب الله.
0: The God who sees you when nobody else can.
1: الله الذي يراك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يراك.
0: The God who hears you when nobody else can.
1: الله الذي يسمعك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يسمعك.
0: The God who watches you when nobody else can.
1: الله الذي يراقبك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يراقبك.
0: He is the God who rewards your faithfulness in the open.
1: هو أيضا الله الذي يكافئ الأمين علانية.
0: Let me ask you this.
1: دعني أسألك هذا السؤال.
0: It is a question that I often pose to myself.
1: إنه سؤال كثيرا ما أوجهه إلى نفسي أيضا.
0: It helps me keep short accounts.
1: وهو يساعدني على حفظ حساباتي القصيرة.
0: Am I faithful with God's resources?
1: هل أنا أمين مع الموارد التي أعطاني الله إياها؟
0: Am I faithful with the blessings that God has given me?
1: هل أنا أمين مع البركات التي أعطاها الله لي؟
0: Am I faithful with God's blessings of money?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في المال؟
0: Am I faithful with God's blessings of energy?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الطاقة؟
0: Am I faithful with God's blessing of time?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الوقت؟
0: Am I faithful with God's blessings of talents?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الوزنات؟
0: Am I faithful when no one else is knowing or watching?
1: هل أنا أمين حتى إذا لم يكن هناك شخص آخر يعرف أو يراقب؟
0: It is my prayer that you would say yes.
1: صلاتي أن إجابتك عن هذه التساؤلات تكون نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessings.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك سأقدم لك هدية البرنامج وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: داود قال: نفسي انتظرت الرب أكثر من المراقبين الصبح، لأنه ربما بدون حضور الله في المشهد كان حاسس أن الدنيا حواليه ظلام دامس، علشان كده انتظر الرب كما لو كان حد مش عارف يتحرك من مكانه بسبب ظلمة الليل، ومنتظر نور الصبح علشان يعرف سكته. وانتظار الرب اليوم جديد النهاردة مش معناه انتظار ظرف معين أو معجزة معينة تتم أو طلبة معينة تتحقق أو نجاح معين يتاح، لكن انتظار الرب ببساطة معناه انتظاره شخصيا، سواء اتعامل من خلال المعجزة أو النجاح أو بأي طريقة تاني. ما تخليش انتظارك فيه خيب، لأنه يا ما جالك في ظروف وما شفتوش فيها لأن عينيك كانت على الظروف التانية، وكتير كلمك عن حلول لمشاكلك وانت ما سمعتوش لأن ودانك كانت منتظرة تسمع حاجات تانية، مش اللي عاوز هو يقولهولك لكن اللي عاوزك انت تسمعه. يعني الخلاصة انه لو هو عايز تنتظر الرب انتظره بطريقته مش بطريقتك انت. امر تاني، انتظر الرب في وقته، لأنه كنت متوقع وصوله في وقت معين لكنه ما عملش حاجة في الوقت ده، بدأ انتظارك يضيع، والسؤال ليه؟ ليه تضيع انتظارك وتبدأ تدور على بدايل تانية وتنسى إن أجالك في إيديه وإنه لا يتباطأ وإنه ينصف سريعا؟ ليه بتخاف دايما من طول بال ربنا بالنسبة لأمورك وبتحاول تاخد موقف ورد على أي حاجة تيجي قدامك بسرعة وبدون ما تنتظر رأي الرب ورده؟ لو تعلمت يعني إيه تنتظر وقت ربنا هتعرف إن مفيش حاجة عنده بتحصل قبل أو بعد ميعادها المظبوط بثانية، وإن أي تعديل أنت هتحاول تعمله في الوقت اللي محدده الرب لأي أمر هيفسد جمال الأمر اللي ربنا بيعدهولك ده، إن ما كانش هيدمره تماما. عشان كده المرنم قال: انتظر الرب واصبر له. اتشدد وتشجع بالرب وانتظر الرب.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

0: لماذا تأكلون مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة، بل الخطاط.
2: فمرة قريت على سايت على الإنترنت بيقول كده إن المسيح بيشجع على الزنا، بل بيخاطب المسيحيين ويقول لهم يا بختكم، مش بس مسيحكم بيشجع على الزنا، ده كمان الزنات هيدخلوا ملكوت الله أو ملكوت السماوات. وبيستند على إنجيل متى أصحاح 21 والجزء الثاني من آية 31 لما المسيح قال إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. في الحقيقة أنا لما قريت الكلام ده أنا ذهلت جدا. تفتكر المسيح اللي كان كلي القداسة والطهارة يشجع على الزنا؟ لما كل الكتاب المقدس من أوله لآخره بيطالبنا إن نكون قديسين، لما واحدة من الوصايا العشر لا تزني، وصية تانية من الوصايا العشر لا تشتهي امرأة قريبك إن حتى الشهوة، لما المسيح نفسه في تعاليمه في الموعظة على الجبل يقول من نظر لامرأة ليشتهيها فكأنه زنى بها في قلبه، لما بيقول إن أعثرتك عينك اعمل فيها إيه؟ اقلعها. عايزنا نكون في حياة القداسة، يبقى هو يعلمنا الزنا أو يشجعنا على الزنا؟ يا صديقي أرجوك اقرأ السياق كله، اقرأ النص كله. لما تبص معايا في متى 21 من الأول، من أول آية 23، المسيح عمل عدد كبير من المعجزات. رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والفريسيين عايزين يحطوا ليسوع فخ، فراحوا سألوه سؤال، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ مين اللي اداك السلطان انك تعمل المعجزات دي؟ وكانوا حاطين له فخ عشان يصدوه. يسوع رد على السؤال بسؤال، قال لهم وانا عايز اسألكوا سؤال، معمودية يوحنا من السماء ولا من الناس؟ ودول قعدوا يفكروا كده، ان قلنا من السماء هيقول لنا ما تعمدتوش ليه. خد بالك معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا، وان قلنا من الناس الناس هترجمنا، لان يوحنا كان ليه قيمة كبيرة جدا وقامة عند الناس، فمعرفوش يردوا، قال لهم ولا انا اجاوبكم. وبعدين حكى لهم مثل اللي جاي فيه الجملة دي، يبدأ من اول آية 28 من متى 21، بيقول كان فيه واحد عنده ابنين، وبعدين كده يقول ايه، فجاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فاجاب وقال ما اريد، لكن ندم واخيرا مضى. يعني اول واحد قال له مش هروح، وبعدين ندم وراح. الثاني بقى جاء الى الثاني وقال كذلك، فاجاب وقال يا سيد ها انا امضي، ولم يمضي. يقول اي واحد من الاثنين اللي نفذ ارادة ابوه؟ بكل تأكيد الاول اللي قال لا، لكنه ندم. يسوع كان عايز يكشفهم قدام نفسهم، يقول لهم انتوا بتقولوا كلام حلو بس لربنا، لكن مش بتنفذوا ارادته ولا مشيئته. انتوا اللي ينطبق عليكم كلمات اشعياء اللي جت على لسان الرب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. امال تصلوا وامال تعبدوا، لكن القلب نجس، الحياة ملوثة. وبعدين كمل وقال لهم ان العشارين والزواني يسبقونكم. وارجوك كمل باقي الآية، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ يقول لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارين والزواني فآمنوا به. يبقى ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم ندموا، لأنهم تابوا عن خطيتهم. وبعدين يقول كده وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. فأنا بقول لك تاني، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم تابوا، لأنهم ندموا. المسيح كان بيكشف الفريسيين قدام أنفسهم ورؤساء الكهنة، أنتوا بتدوا ربنا كلام حلو بس. عزيز المشاهد، ما أكثر المتدينين هذه الأيام، ما أكتر الناس اللي بتصلي اللي بتعبد، لكن يصلي ويقول كلام حلو في دور العبادة، برة دور العبادة حاجة تانية، سلوك مختلف. عشان كده بقول لك من كل قلبي طلع المتدين اللي جواك، قول له يا رب مش عايز أعيش في مجرد طقوس، أنا عايز تبقى بيني وبينك علاقة حية. تبدأ منين العلاقة الحية؟ بالتوبة الصادقة، بالإيمان القلب العميق. لما تتوب توبة صادقة وإيمان قلب عميق تكون ليك حياة أبدية. مهما كانت خطيتك، زنا تغفر، قتل يغفر، أيا كانت خطيتك تغفر، بس تعالى بتوبة.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. عادة الواحدة فينا لما بتكبر بتحس كده أنه أنا دلوقتي كبرت، فأنا ممكن أخد قرارات تخصني، تخص بيتي، حياتي، صحابي، شغلي. بيبقى بيوجع قوي إن أنا بقى شايفة نفسي كبيرة بس مش بعرف أخد قرار لنفسي. بيوجع قوي لما بقى بشتغل في مكان وفي حد جوه المكان اللي أنا بشتغل فيه ده بيضايق. أنا عارفة أني اللي هقوله دلوقتي ممكن يخبط في حد من البنات اللي بيسمعني، إنه مديرك بيضايقك أو الزميل ليكي بيضايقك. ممكن يبقى في حد عندك في الشغل بيكسر حدودك بطريقة بتحسسك بانزعاج، بتبقي نفسك تصرخي بصوت عالي جدا وتقولي لأ، بس مش عارفة تعملي كده لأنك حاسة أنك محدودة. محدودة لأنه في صوت بيرن في ودانك اسمه مشي حالك. هتجيبي فضيحة لنفسك، لازم أحكي لكم القصة دي بس بعد الفاصل، استنونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا بعد الفاصل بنتكلم عن وانا كبيرة. وانا كبيرة لما بقى حاسة اني عندي حرية ان انا اقول لأ وعندي الارادة دي، بس هبقى في نفس الوقت صغيرة لاني عجزة. عايزة اكمل لكم قصة البنت اللي قلتها هحكيها لكم. البنت ديت كانت في الشغل بتاعها في راجل بيضايقها بالبصات بتاعته، لدرجة انه البنت دي في مرة قالت لي: سارة انا بخاف اقوم اروح الحمام لاني ببقى متأكدة انه باصص عليا وانا ماشية. تخيلوا. بس عارفين البنت دي ما سكتتش، البنت دي قالت لأ وراحت اشتكيته للمدير الكبير. عارفين المفاجأة في الموضوع ده كانت ايه؟ كانت البنات اللي معاها في نفس الدور لما قرروا يكلموها على تليفونها ويقولوا لها: انت اتجننتي، انت عايزة تفضحي نفسك. واحدة كلمتها قالت لها: يعني انت سايبة الناس اللي بتحرش بيكي في الشارع عادي وجيتي على الراجل دوت وقررتي تقفشي وتعملي موضوع؟ واحدة تانية كلمتها قالت لها: بذمتك يعني مش حرام اللي انت عملتيه في الراجل ده؟ منظره ايه قدام الناس؟ ده راجل متجوز وعنده عيال، بيبصلك ايه بس؟ هو مين ما بيبصش؟ تحديات، تحديات بتواجهنا كل يوم. عشان كده انا عايز اختم الحلقه النهارده واقولك انت بتواجهي تحديات، تحديات انك تقفي الدفع عن نفسك، تحديات صعبه عليكي. انا عارفه. عارفه ليه؟ لانك كبيره وبتبقي متخيله انك عندك الحريه اللي تقولي بيها لا، بس ما بتعرفيش تعملي كده بسهوله. بشجعك جدا النهارده انك لو في شغلك حد بيكسر حدودك وبيضايقك، ولو انت حاسه ان مسلوب منك حريه انك تقولي لا، انت اللي تاخدي قرار انك ترجعيها النهارده. رجعي الحريه اللي ليكي، رجعي الحريه بتاعتك، ما تفرطيش فيها لانها جزء من كيانك. المهم جدا تستمتعي وتعيشي بيه. انا مش بقول انه كل كده، بس انا بقول انه في كده.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته، وأن يقلد صوته، وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان، وأن ينكر الصور التي تنكره، وأن يدعي أنها مزيفة، وأن يتخلص منها في ثورة تطهير، خوفاً من أن تبقى هي فتبعده، خوفاً من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه: لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها، لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا، من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة، إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة، ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء؟ أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه: هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيرا أنه كان ينفذ خطته، وأنه بنفس حكمته الرعناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه كوى في السماء فهو يعرف أيضا كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية التاسعة والعاشرة. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
1: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول: يا للشيطان أم يا للإنسان، متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك يا شيطان؟ هل تقر بأن بركة إلههم تزعزع عرشك وتهزأ بقراراتك يا سلطان؟
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الحادية عشر. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس.
1: دخلوا رعاة، لكنهم الآن بعد أن تغيرت الأحوال يعملون بالبناء، وتغير الوظيفة يؤدي إلى تغير الهوية، من ترحال بالغنم والرعية من اليومية الربانية إلى عمال. يدفنون في بلادهم أحياء في قبر من طين البقاء، شيء ما كان يخيفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ من الأعداء ومن الحلفاء على حد سواء؟ يا للغباء.
0: وهذه قصة شعب، وللحديث بقيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: اخرج اولا الخشبة. يحكى ان كان في راجل خايف على مراته جدا، كان بيحب مراته خالص، ومن كتر خوفه عليها كان دايما بيراقبها ويراجع صحتها. ففي مرة حس ان في مشكلة في السمع، وكان خايف لألا تفقد السمع في يوم من الايام لانها مكنتش بتسمع كويس. علشان كده راح سأل طبيب العيلة قبل ما يعرضها على متخصص للسمع، وسأله قال له: أنا حاسس إن مراتي بتعاني من مشكلة، أتصرف إزاي؟ راح الطبيب قال له: هقولك على تجربة تعملها، وإن حصل اللي أنا هقولك عليه تعرضها على متخصص. قال له: ماشي، فيش مشكلة. إيه هي؟ قال له: إنك تقف على بعد 40 قدم وتكلمها بنبرة صوتك الطبيعي، إن مستجابتش قرب شوية وقف على بعد 30 قدم، إن برضو ما استجابتش ومنفعش اقف على بعد 20 قدم، وأخيرا لو ما كانش فيه أي استجابة قرب لحد 10 قدم، إن بقى منفعش خالص قرب من ودنها وكلم وقول لي النتيجة لما تعمل التجربة دي. بالفعل الزوج ما كدبش خبر، رجع بيته بالليل لقى مراته مشغولة بتعمل الأكل. قال: دلوقتي فرصة علشان أعمل الاختبار اللي علمه لي الطبيب. وقف أول صلاة الأكل، وعلى بعد 40 قدم من زوجته ابتدى يتكلم بنبرته العادية وقال لها: يا حبيبتي، عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ لكن للأسف ما سمعش أي إجابة. فقرب تاني، وصل لحد 30 وكمان 20 وكمان 10، لكن كل مرة برضو ما كانش في إجابة، لحد ما وقف وراها وكرر السؤال مرة أخيرة وقال لها: يا حبيبتي، عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ وهنا كانت المفاجأة، لأن الزوجة ردت وقالت له: يا حبيبي، للمرة الخامسة أقول لك الفراخ في الفرن. وهنا عرف الزوج أن المشكلة ما كانتش عند زوجته، لكن المشكلة كانت عنده هو. عزيزي المستمع، قد لا تكون المشكلة عند الآخرين، لكن عندي وعندك. وإحنا بكده بنتذكر كلام الرب يسوع المسيح في إنجيل متى لما قال: لماذا تنظر القاز الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القاز من عينك وهي الخشبة في عينك؟ ونفهم من كده أن النقد الذاتي لنفسي أهم من نقد الآخرين، وأن إصلاح النفس أهم ويجب أن يسبق محاولة إصلاح الآخرين. ناس كتير بنقابلهم في حياتنا بيحبوا دايما يبصوا على أخطائنا وعلى سقطاتنا وعلى عيوبنا، بالرغم من كل واحد فيهم عنده أصعب من اللي عندي وعندك. لكن الواحد فينا ما بيحبش يشوف أخطائه، لكن يحب يشوف أخطاء الآخرين. مش كده وبس، لكن كمان ممكن للواحد فينا أنه يكبر الأخطاء ويهول في الأمر ويخدع نفسه ويخدع الآخرين. علشان كده عايز أقولك: ما تنشغلش بأخطاء الآخرين وتنسى أخطائك الشخصية، وكمان تشوف أخطاء الناس كبيرة وأخطائك أنت صغيرة. لكن عايز أقولك: مش عيب تصلح من الآخرين، لكن العيب ان احنا ما نصلحش من نفسنا وعيوبنا واخطائنا قبل ما نصلح الاخرين. وده درس مهم في حياتنا: حب الناس، اغفر للناس، وما تفضحش حد شفت عيوبه او عرفت سره، لان انا وانت فينا عيوب كتير.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: يا رب.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are always glad that you tune into this program.
1: يسعدنا كثيرا أنكم تعودون للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: In our last broadcast, I promised you that I would describe the Church of Laodicea.
1: في إذاعتنا الماضية وعدتك أن أصف لك كنيسة لاودوكية.
0: Which we read about in the book of Revelation.
1: التي قرأنا عنها في سفر الرؤيا.
0: For those of you who are listening to our broadcast for the first time,
1: إلى أولئك الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى,
0: we are drawing close to the conclusion of a series of messages about the fruit of the Spirit.
1: نحن نقترب من نهاية سلسلة أحاديثنا عن ثمر الروح.
0: Today we are discussing the fruit of faithfulness.
1: واليوم نحن نناقش ثمرة الأمانة.
0: Last time we started to discuss the example of an unfaithful church.
1: في حديثنا الماضي بدأنا نناقش مثالا لكنيسة غير أمينة.
0: Unfortunately, this church, the Church of Laodicea, is a good example of how much modern church has become.
1: لسوء الحظ فإن هذه الكنيسة, كنيسة لاودوكية, تعتبر مثالا صارخا لما وصل إليه حال معظم كنائس العصر الحديث اليوم.
0: Laodicea is a church that has replaced repentance with psychology.
1: كنيسة لاودوكية هي الكنيسة التي استبدلت التوبة بعلم النفس.
0: Laodicean church is a church where preachers preach sermons to make people feel good instead of being good.
1: كنيسة لاودوكية هي الكنيسة التي يعظ فيها الوعاظ لا لكي يجعلوا الناس صالحين بل لكي يجعلوا الناس يشعرون أنهم صالحون.
0: Laodicea is a church that was outwardly successful.
1: لاودوكية هي الكنيسة التي كانت يوما ما ناجحة مظهريا وخارجيا.
0: Laodicea is a church that once was powerful voice in society.
1: لاودوكية هي الكنيسة التي كانت يوما ما صوتا قويا في المجتمع.
0: Laodicea is a church that was most prosperous among all of the Asian cities.
1: كنيسة لاودوكية هي كنيسة كانت من أغنى الكنائس في كل مدن آسيا.
0: And yet Laodicea is a church that was unfaithful.
1: ومع ذلك فإن كنيسة لاودوكية لم تكن كنيسة أمينة.
0: The Laodicean church was established by Epaphras.
1: كنيسة لاودوكية كان قد أسسها إبافراس.
0: Let me tell you a thing or two about Laodicea the town.
1: دعني أقول لك شيئا أو شيئين عن لاودوكية المدينة.
0: Laodicea had a vibrant economy.
1: مدينة لاودوكية كان اقتصادها نابضا بالحياة والنشاط.
0: The growth national product was off the chart.
1: نمو إنتاجها الوطني تجاوز كل الخرائط والرسم البياني.
0: They had no inflation.
1: لم يكن هناك تضخم أو ارتفاع في الأسعار.
0: The stock market was at all times high.
1: كان سوق الأسهم مرتفعا طوال الوقت.
0: The shining black wool and linen exports broke all records.
1: صادرات الصوف والكتان اللامع تجاوزت كل أرقام قياسية.
0: The pharmaceutical industry was booming.
1: صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلية كانت مزدهرة.
0: Especially an eye salve factory that was exporting all over the world.
1: خصوصا صناعة مراهم وكحل العين التي كانت تصدر إلى كل أنحاء العالم.
0: That is why God calls them blind.
1: ولذلك يسميهم الله عميانا.
0: They were experts on eye salves.
1: لقد كانوا خبراء في كحل العين.
0: They produced it and sent it all over the world.
1: أنتجوه وصدروه إلى كل العالم.
0: But they were blind.
1: ولكنهم كانوا عميانا.
0: They thought they were rich, but they were not.
1: ظنوا أنهم كانوا أغنياء ولكنهم لم يكونوا كذلك.
0: Their medical school trained the best doctors in the whole world.
1: كانت مدارس الطب عندهم تدرب أحسن الأطباء في كل العالم.
0: And Laodicea was the banking center of the world.
1: وكانت لاودوكية مركز البنوك في كل العالم.
0: And yet, in the midst of such prosperity, the Christians grew unfaithful and spiritually proud.
1: ومع ذلك في وسط مثل هذا الرخاء والغنى كان المسيحيون غير أمناء وكانوا مستكبرين روحيا.
0: It was making God sick.
1: وكان هذا الوضع بالنسبة لله مثيرا للغثيان.
0: He said that they were neither cold nor hot.
1: قال الله أنت لست باردا ولا حارا.
0: He said to them they were lukewarm.
1: قال لهم أنت فاتر.
0: Have you ever drank a lukewarm water?
1: هل شربت أيها المستمع الكريم يوما ما ماء فاترا؟
0: It makes you nauseous.
1: إنه يشعرك بالغثيان والقرف.
0: You want to vomit.
1: وتحس أنك تريد أن تتقيأ.
0: And that is what God is saying. You are making me sick because you're neither cold nor hot.
1: وهذا هو بالضبط ما يقوله الله لهم. قرفتني. أنت لست حارا ولا باردا.
0: In Revelation 3:20, God extends to them an invitation to return back to be faithful to the Lord Jesus Christ.
1: ويقدم الله في العدد العشرين من الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا يقدم دعوة لهم للعودة ليكونوا أمناء للرب يسوع المسيح.
0: He said to them in verse 20 of chapter 3.
1: قال لهم في العدد العشرين من الأصحاح الثالث: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: Often this passage is quoted as an evangelistic endeavor that God is saying to the sinner, I want to come into your life.
1: يقتبس هذا الفصل غالبا كمحاولة كرازية للقول بأن الله يقول للخاطئ أنا أريد أن أدخل إلى حياتك.
0: But that's not what he means here.
1: ليس هذا هو ما يعنيه الله هنا.
0: God is talking to the believers here in Laodicea.
1: فالله هنا يتحدث إلى المؤمنين في لاودوكية.
0: He's talking to Christians.
1: هو يخاطب المسيحيين.
0: He is talking to members of the church.
1: هو يخاطب أعضاء الكنيسة.
0: But these are the words that were spoken to the Christians in Laodicea who were ceased to be faithful.
1: هذه هي الكلمات التي قيلت للمسيحيين في لاودوكية الذين توقفوا عن أن يكونوا أمناء.
0: He is talking to Christians who got so busy with their prosperity that they stopped going to prayer meetings.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين أصبحوا مشغولين بثرواتهم فتوقفوا عن الذهاب إلى اجتماعات الصلاة.
0: He is talking to Christians who got so comfortable in their lifestyle that they became sporadic in their worship.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين أصبحوا مترفين في أسلوب حياتهم حتى أنهم أصبحوا متشتتين ومتقطعين في عبادتهم.
0: He is talking to Christians who became so entangled with God's blessings that they forgot the blessing.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين صاروا متورطين ومرتبكين ببركات الله حتى أنهم نسوا الله نفسه الذي باركهم.
0: He is talking to Christians who were so preoccupied with their own reputation that they refrained from witnessing to the lost.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين انهمكوا وانشغلوا بسمعتهم حتى أنهم أحجموا وامتنعوا عن الشهادة للضالين.
0: He is talking to Christians who were so caught up in the political process that they marginalized the truth and integrity.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين انهمكوا في التقدم السياسي حتى أنهم وضعوا الحق والكمال والاستقامة على الهامش.
0: He is talking to Christians who were so busy in church politics that they have left out of their lives and out in the cold the one who died for the church.
1: هو يخاطب المسيحيين الذين انشغلوا بسياسة ونظم الكنيسة حتى أنهم أخرجوا من حياتهم خارجا في البرد ذاك الذي مات لأجل الكنيسة.
0: The Laodicean church was indifferent to the invitation of Jesus, and before long it became a shadow of its former glory.
1: ولم تبالي كنيسة لاودوكية بدعوة يسوع، ولم يمر عليها وقت طويل حتى أصبحت مجرد ظل لمجد غابر.
0: Laodicea is now the modern Turkish city of Izmir.
1: لاودوكية الآن هي المدينة التركية المسماة أزمير.
0: You can say it cannot happen now.
1: قد تقول إن هذا لا يمكن أن يحدث الآن.
0: Let me take you to England and Scotland and I'll show you the big cathedrals and the great edifices that have no more than 12 people on Sunday morning.
1: اذهب اليوم إلى إنجلترا وإلى اسكتلندا وأنت ترى الكاتدرائيات الكبيرة والمباني العظيمة التي لا يحضرها صباح أيام الأحد أكثر من 12 شخصا.
0: Go to Germany or Holland or any of these lands of the Reformation and see what unfaithfulness does to a people and to a church.
1: اذهب إلى ألمانيا أو إلى هولندا أو إلى أي بلد من بلدان الإصلاح لترى ماذا يمكن أن تعمل عدم الأمانة لشعب أو لكنيسة.
0: Let me tell you, God moves on.
1: دعني أقول لك شيئاً. الله ينتقل من مكان إلى مكان آخر.
0: He does not strive with us forever.
1: إنه لا يجاهد معنا إلى الأبد.
0: I want to tell you two things about faithfulness before I close.
1: وأود أن أقول لك شيئين عن الأمانة قبل أن أختم حديثي هذا.
0: The first thing I want to tell you about faithfulness is this.
1: أول شيء أريد أن أقوله لك عن الأمانة هو هذا.
0: Faithfulness in little things define our character.
1: الأمانة في الأمور الصغيرة هي بمثابة تعريف بأخلاقياتنا وشخصياتنا.
0: If I ask husbands and wives, are you faithful? Most of you would say yes.
1: إذا أنا سألت الأزواج والزوجات هل أنتم أمناء؟ فإن معظمهم سوف يجيبني قائلا.
0: If I ask husbands and wives, are you faithful to each other? Most of you would say yes.
1: إذا أنا سألت الأزواج والزوجات هل كل منكم أمين نحو الآخر؟ فإن معظمكم سوف يجيبني قائلا نعم.
0: Because you define faithfulness in terms of sexual fidelity.
1: لأنك تعرف الأمانة بمصطلح الأمانة الجنسية.
0: But faithfulness means more than that.
1: لكن الأمانة تعني ما هو أكثر من ذلك.
0: Faithfulness in marriage means that you build each other up and not tear each other down.
1: الأمانة في الزواج تعني أن كل منكما يبني الآخر ليرتفع ولا يمزق كل منكما الآخر ليهبط.
0: Faithfulness in marriage means that you encourage each other and not criticize each other.
1: الأمانة في الحياة الزوجية معناها أن كل منكما يشجع الآخر ولا ينتقد أحدكما الآخر.
0: Faithfulness in marriage means making decisions that are for the other's highest good.
1: الأمانة في الحياة الزوجية معناها أن كل من الزوجين يتخذ القرارات التي تؤدي إلى أعظم خير لصالح الشريك الآخر.
0: Faithfulness is even deeper than that.
1: الأمانة أعمق أيضا من ذلك.
0: Faithfulness means making decisions that may be even disserving you but serving your spouse.
1: الأمانة تعني أنك تتخذ قرارات ربما لا تكون لصالحك ولكنها تخدم شريك حياتك.
0: I could continue the list on and on.
1: وأستطيع أن أسترسل في مثل هذه القائمة أكثر وأكثر.
0: Faithfulness in little things means faithfulness in big things.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعني الأمانة في الأشياء الكبيرة.
0: Faithfulness in little things define our character.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعرف أخلاقنا وشخصياتنا.
0: Listen to what Jesus said in Luke 16:10.
1: لنسمع ماذا قال يسوع في العدد العاشر من الأصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا. قال يسوع: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether the boss is watching you or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء كان رئيسك يراقبك أم لا.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether you are appreciated or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء كان هناك تقدير لك أم لم يكن.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether you are rewarded or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء حصلت على مكافأة أم لا.
0: And the reason for that is because first and foremost you work for God and he is your boss.
1: وسبب ذلك هو أولا وقبل كل شيء أنت تعمل لله. الله هو رئيسك.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة,
0: by working faithfully 8 hours a day you may eventually be a boss and then work 12 hours a day.
1: إذا كنت تعمل بأمانة لمدة 8 ساعات في اليوم فإنك في النهاية ستصبح رئيساً وتعمل 12 ساعة في اليوم.
0: I often say that people who have the most demanding bosses are those who work for themselves.
1: في معظم الأوقات أقول إن أكثر الرؤساء الذين يطلبون أشياء كثيرة هم الرؤساء الذين يديرون أعمالهم الخاصة بأنفسهم.
0: Faithfulness in small things defines our character.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعرف شخصياتنا وأخلاقنا.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: don't let immediate lack of rewards cloud your vision for faithfulness.
1: لا تسمح للنقص الحالي في المكافآت أن يشوه رؤيتك للأمانة.
0: In the 90s, where people got used to companies making big profits.
1: في حقبة التسعينيات التي اعتاد الناس فيها أن يسمعوا عن الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة.
0: We have developed short-sightedness and lost vision of the big picture.
1: زاد لدينا قصر النظر وفقدنا القدرة على رؤية الصورة الكبيرة.
0: I personally shudder over what will happen to a society that only thinks in terms of the short picture.
1: وأنا شخصيا مرتعد ومرتجف عما سيحدث لمجتمع بدأ يفكر بهذا الأسلوب من الرؤية القصيرة.
0: The loss of vision for the future is demoralizing.
1: فقدان رؤية المستقبل تؤدي إلى الفوضى والفساد وضعف الروح المعنوية.
0: When you lose vision of the big picture, you lose a vision for God.
1: عندما تفقد رؤية الصورة الكبيرة أنت تفقد رؤية لله.
0: But in the work of God, you must think of the long vision and the big picture and keep them in mind.
1: ولكن في عمل الله ينبغي أن تفكر في الرؤية البعيدة والصورة الكبيرة وتحتفظ بهما في عقلك.
0: Don't have short-sightedness when it comes to faithfulness.
1: عندما يتعلق الأمر بالأمانة لا ينبغي أن تكون لك الرؤية قصيرة المدى.
0: I read the following hypothetical scene in a book recently.
1: قرأت في كتاب مؤخرا المشهد الافتراضي التالي.
0: It said, imagine that you are traveling back in time to first century Jerusalem.
1: جاء في هذا المشهد تصور أنك سافرت في الزمن عائدا إلى أورشليم في القرن الأول.
0: In the days of the early church.
1: في أيام الكنيسة الأولى.
0: As you walk along a busy street near the temple,
1: وبينما أنت تسير في الشارع المزدحم بالقرب من الهيكل,
0: you interview several of the people walking along the street or working in the market.
1: أنت تلتقي مع عديد من الناس الذين يسيرون في الشارع أو يعملون في السوق.
0: You pick the individuals to talk to them at random.
1: انتقي بعض الأفراد بصورة عشوائية كيفما اتفق.
0: And you ask each of these typical Israelites a few questions.
1: واسأل كل واحد من أولئك الإسرائيليين النموذجيين بعض الأسئلة البسيطة.
0: Who of your generation will people likely be remembered 2,000 years from now?
1: قل لهم من من جيلكم سوف يذكره الناس بعد 2000 سنة من اليوم؟
0: As part of the Roman Empire, they most likely would say Nero.
1: باعتبارهم جزءا من الإمبراطورية الرومانية، من المحتمل أن تكون إجابتهم نيرون.
0: Then you ask the following question.
1: ثم تابعهم بسؤال آخر.
0: But what about those people known as Christians?
1: ولكن ماذا عن أولئك الناس الذين يسمون مسيحيين؟
0: Do you expect that some people will remember them or their leaders?
1: هل تتوقع أن بعض الناس سوف يتذكرونهم أو يتذكرون قادتهم؟
0: These first century Israelites may find it very hard to contain their laughter.
1: أولئك الإسرائيليون في القرن الأول قد يجدون صعوبة في أن يكتموا أنفسهم عن الضحك.
0: In fact, the response might very well be a snide remark like them.
1: وفي الحقيقة قد تكون استجابتهم عبارة عن ملاحظة مثيرة للشك مثل يذكرون هؤلاء المسيحيين.
0: You've got to be kidding, they continue.
1: ثم يستمرون قائلين لابد أنك تمزح.
0: Those Christians are a bunch of nobodies.
1: أولئك المسيحيون هم مجرد حفنة من النكرات.
0: They don't have any influence.
1: ليس لهم أي تأثير.
0: Then they conclude.
1: ثم يختمون كلامهم بقولهم.
0: These Christians will hardly be remembered next month, let alone 2,000 years from now.
1: سيصعب أن يتذكر أحد أولئك المسيحيين الشهر القادم. ناهيك عن أقل من 2000 عام من الآن.
0: Then you probe a little further.
1: ثم تحاول أن تجري معهم مزيدا من التحقيق فتسأل.
0: Do you mean to tell me you've never heard of Peter or Paul? Or what about Mary and Martha?
1: أتقصد أن تقول لي إنك لم تسمع أبدا عن بطرس أو بولس؟ وماذا عن مريم ومرثا؟
0: And the average Israelite man on the streets would interrupt and say to you,
1: وقد يقاطعك الرجل الإسرائيلي العادي السائر في الطريق ليقول لك,
0: These folks are insignificant.
1: هؤلاء الناس تافهون.
0: The only thing I know about them is that their leaders keep ending up in jail.
1: الشيء الوحيد الذي أعرفه عنهم هو أن قادتهم ينتهي بهم المطاف إلى السجن.
0: Believe me, in 2,000 years, nobody will even remember that they ever existed.
1: صدقني أنه بعد 2000 عام من اليوم لن يتذكر أحد بالمرة أن مثل هؤلاء الناس كانوا موجودين.
0: The author of this book concludes, here we are 2,000 years later.
1: ثم يختتم مؤلف الكتاب كتابه بالقول وها نحن الآن بعد مضي 2000 عام من تلك الأحداث.
0: And reality is we name our children Peter, Paul, Mary and Martha.
1: والحقيقة الآن أننا نسمي أولادنا بولس وبطرس ومريم ومرثا.
0: And many people name their dogs Nero.
1: واليوم يسمي بعض الناس كلابهم باسم نيرون.
0: This is what I mean when I say you have to have the big picture in mind.
1: هذا ما أقصده عندما أقول لك إنك ينبغي أن ترى الصورة الكبيرة.
0: You have to have a long vision.
1: ينبغي أن تكون لك رؤية المدى البعيد.
0: This immediate gratification that is so ingrained in our culture and cursing our generation has nothing to do with God.
1: هذا الإشباع الحالي الراسخ في حضارتنا والذي يلعن جيلنا لا علاقة له بالله.
0: It has nothing to do with the faithfulness of God.
1: لا علاقة له بأمانة الله.
0: Faithfulness goes on and on whether you are up or you down.
1: الأمانة تستمر وتستمر سواء كنت أنت مرتفعا أو هابطا.
0: The ultimate reward of faithfulness is not really your boss.
1: المكافئ النهائي لأمانتك ليس هو رئيسك في العمل.
0: The ultimate rewarder of your faithfulness is the Lord God Himself.
1: المكافئ النهائي لأمانتك هو الرب الله.
0: The God who sees you when nobody else can.
1: الله الذي يراك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يراك.
0: The God who hears you when nobody else can.
1: الله الذي يسمعك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يسمعك.
0: The God who watches you when nobody else can.
1: الله الذي يراقبك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يراقبك.
0: He is the God who rewards your faithfulness in the open.
1: هو أيضا الله الذي يكافئ الأمين علانية.
0: Let me ask you this.
1: دعني أسألك هذا السؤال.
0: It is a question that I often pose to myself.
1: إنه سؤال كثيرا ما أوجهه إلى نفسي أيضا.
0: It helps me keep short accounts.
1: وهو يساعدني على حفظ حساباتي القصيرة.
0: Am I faithful with God's resources?
1: هل أنا أمين مع الموارد التي أعطاني الله إياها؟
0: Am I faithful with the blessings that God has given me?
1: هل أنا أمين مع البركات التي أعطاها الله لي؟
0: Am I faithful with God's blessings of money?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في المال؟
0: Am I faithful with God's blessings of energy?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الطاقة؟
0: Am I faithful with God's blessing of time?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الوقت؟
0: Am I faithful with God's blessings of talents?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الوزنات؟
0: Am I faithful when no one else is knowing or watching?
1: هل أنا أمين حتى إذا لم يكن هناك شخص آخر يعرف أو يراقب؟
0: It is my prayer that you would say yes.
1: صلاتي أن إجابتك عن هذه التساؤلات تكون نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessings.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
2: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
4: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
5: لماذا يا سمر؟
4: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
6: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
4: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
5: عندك كل الحق يا سمر.
7: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
8: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
6: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
8: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
7: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
5: ليست كلها.
4: مريم تقول أغلبها.
6: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
5: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
4: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
7: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
6: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
8: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
5: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
4: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
6: إلى أي حد هو قريب؟
7: إلى حد الاستعداد والانتظار.
8: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
4: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
5: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
6: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
7: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
8: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
4: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
5: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
7: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
8: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
6: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي،

0: يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
2: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
3: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
0: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسان، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
2: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
0: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
3: لا طبعا لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
3: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
2: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
3: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونه المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد، كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور. يقول خروج 31:18: إن الله أعطى موسى لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله، فهل لله أصابع؟
1: ليس لله أصابع، فالله روح غير منظور. القول بإصبع الله تعبير بشري يدل على ما عمله الله ليعطي البشر الوصايا العشر. هو حديث عن الله بأسلوب إنساني، وعزو الصفات البشرية إلى الله كقولنا ذراع الله بمعنى قوة الله الفاعلة، أو أجنحة الله بمعنى قوة الله الحامية، وعيني الله بمعنى معرفته الكاملة.

0: نقرأ في سفر اللاويين شرائع عن ذبائح كثيرة، وشرائع مختصة بآل هارون في الكهنوت والملابس، وقد نسخت كلها في الشريعة المسيحية.
1: لقد أوضح الله للبشر طريق الخلاص برموز محسوسة ليقرب لعقولنا القاصرة الأمور المعنوية الروحية. فلما أراد سبحانه أن يوضح طريقة الفداء وأنه لا يمكن أن نخلص إلا بدم المسيح، رتب الذبائح والفرائض الطقسية في التوراة للإشارة إلى دم الفادي الكريم، وأوضح أن الطريقة الوحيدة لمغفرة الخطايا هي سفك الدم، وأن دم الحيوانات لا قيمة له في حد ذاته إلا في أنه يرمز إلى دم المسيح. عين الله الرمز ليشير إلى أمر أهم منه لابد من وقوعه، هو المرموز إليه، ولابد أن يوجد في الرمز إشارة حقيقية تشير إلى المرموز إليه. وهذا لا يستلزم أن يكون الرمز من ذات جوهر المرموز إليه، فحمل الفصح كان رمزا للمسيح مع تباينهما في الجوهر. والغاية من الرمز هو تمهيد الطريق للمرموز إليه وإعداد عقولنا لتفهمه. وقد أعطى الله في التوراة رموزا كثيرة تشير إلى المسيح وملكوته، لا على سبيل الصدفة بل بالتدبير وبالقصد. فالتوراة توطئة وتمهيد للإنجيل، فما أشارت إليه التوراة بالتلميح أوضحه الإنجيل بالتصريح. وطريقة الخلاص واحدة في العهدين، وأنت تعلم أن الأستاذ الحكيم يعلم تلاميذه القضايا الضرورية البديهية ثم يرتقي معهم بالتدريج للحقائق العالية فيستفيدون. كذلك لا يجوز لمن كان في ظلام دامس أن يعرض عينيه لأشعة الشمس مرة واحدة، بل بالتدريج إلى أن يصل إلى نور النهار الكامل. وكذلك نعطي الطفل أولا اللبن لأن معدته لا تقدر على هضم غيره، ولما يكبر نعطيه الغذاء اليابس. كذلك عمل الله معنا، أفهمنا أول الأمر الحقائق الإلهية بطريقة بسيطة محسوسة، وسلك معنا بالتدريج إلى أن أوضح لنا الحقائق بوضوح. فما أوضحه قليلا في العهد القديم أوضحه كوضوح الشمس في العهد الجديد. وإذا أدركنا هذا عرفنا أن كتاب الله منزه عن الناسخ والمنسوخ، فقد جاء المسيح ليكمل شريعة موسى، شريعة الطقوس، بشريعته هو شريعة النعمة، كما جاء المسيح المرموز إليه ليحقق رموز شريعة موسى.

0: ومن الرموز الواردة في العهد القديم التي تشير إلى السيد المسيح الذبائح والكهنة. أولا الذبائح، حكم الله أن النفس التي تخطئ تموت لأنه قدوس طاهر يكره الإثم، وهذا الحكم يسري على الجميع بلا استثناء لأن الجميع أخطأوا، لكن الله تفضل وأوجد طريقة يمكن بها للخاطئ أن ينال مغفرة خطاياه، فيكون الله رحيما وعادلا في آن واحد إذا برر الخاطئ. هذه الطريقة هي الإيمان بالمسيح الفادي الكريم. ووضع الرب في التوراة الذبائح إشارة إلى المسيح، فالحكم الذي كان يستوجبه الخاطئ احتمله المسيح في جسده، وبهذا استوفى العدل الإلهي حقه، وعليه فلا تفاوت بين عدل الله ورحمته، وهذه الطريقة هي المقبولة والمعقولة. وتشير ذبائح التوراة إلى دم المسيح، فالدم يكفر عن النفس كما جاء في لويين 17:10. وسبب التكفير ومعنى التكفير التغطية والستر، سبب التكفير بالدم هو أن الحياة هي في الدم، فالغاية من الذبيحة إذن هي تقديم نفس لله عن نفس أخرى مدنسة بالخطايا، كتقديم حياة حيوان بريء عن حياة إنسان مذنب. الدليل على ذلك أن إمام الصابرين أيوب كان يقدم ذبائح بعدد أولاده، لأنه قال ربما أخطأوا وجدفوا على الله، وقال الرسول بولس بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وقد كانت الذبائح غير كافية لنزع الخطية، لكنها كانت تكفر لأنها كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح الكافية ذات الفعالية. لذلك قدم المسيح نفسه مرة واحدة بخلاف الذبائح التي كان يجب أن تقدم مراراً لعدم كفايتها. وقال يوحنا المعمدان عن السيد المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وقال يوحنا الحبيب إن ذبيحة المسيح هي كفارة لخطايا كل العالم. وقال المسيح إنه يموت فداء عن شعبه، وإنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وتنبأ عنه إشعياء بقوله مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، والرب وضع عليه اسم جميعنا. وقال الرسول بولس عنه الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. والكتاب المقدس يعلمنا 4 أمور. أولا أن المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية للجميع. ثانيا كل من يؤمن بالمسيح يتبرر. ثالثا أظهر الله بذبيحة الكفارة بره ورحمته للخطاة. حقيقة رابعة كانت ذبائح العهد القديم تشير إلى ذبيحة المسيح هذه. ونتأمل ثانيا حمل الفصح. كانت جميع الذبائح رمزا إلى ذبيحة المسيح، وهناك أوجه شبه بين حمل الفصح وبين المسيح. أولا كان يلزم أن يكون حمل الفصح بلا عيب، ومع أن خطايانا طرحت على المسيح إلا أنه القدوس الطاهر الذي قال الرسول بطرس عنه حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. ثانيا كان يلزم ذبح حمل الفصح وسفك دمه، فمات المسيح عنا ليفي العدل الإلهي حقه. ثم أنه كان يجب أن يشوى حمل الفصح بنار إشارة إلى آلام المسيح الشديدة، وكان يلزم أكل الحمل تماما رمزا إلى قبول المسيح بكل صفاته، فالواجب الإيمان بالمسيح بكل وظائفه لأنه صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. وكان يلزم رش دم حمل الفصح على العتبة العليا لأبواب بني إسرائيل فلا يهلكون. وهكذا إذ رشت النفس بدم المسيح بالإيمان نجت من الغضب الإلهي، وكذلك يلزم رشنا بدم المسيح لنكون خليقة جديدة، لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. ونذكر ثالثا صفات الكهنة. كان الكهنة بشرا، وكذلك اتخذ المسيح جسدا مثلنا. كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. وكان الكهنة رمزا للمسيح لأنهم توسطوا بين الله والشعب. وكان الكهنة يقدمون ذبائح الكفارة دم ثيران وكباش رمزا للمسيح الذي قدم نفسه عن الخطية. هذه هي أوجه الرمز. غير أن الكهنة كانوا خطاة، لهذا كانوا يقدمون الذبائح عن أنفسهم أولا ثم بعد ذلك عن الشعب. أما المسيح فهو القدوس الطاهر الذي قدم نفسه. كان الكهنة عرضة للفناء، أما المسيح فيبقى إلى الأبد. ولم تكن ذبائح الكهنة تقدر أن تنزع الخطايا لأنها كانت رمزا ولزم تكرارها إلى أن يظهر المسيح المرموز إليه. أما المسيح فبقربانه الواحد أكمل إلى الأبد المقدسين. إذن كانت ذبائح العهد القديم رموزا ترمز إلى المسيح المخلص الآتي، وكان حمل الفصح رمزا للمسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: عزيزي المستمع، احنا في برنامجنا بفكركم دايما نتناقش عن قضية موجودة في الكتاب المقدس أو حدث موجود في الكتاب المقدس، وبنقول يا ترى ده حقيقي ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤال النهاردة عن عدد الأيام اللي الله خلق فيها الكون أو الأرض. الكتاب المقدس بيقول 6 أيام، لكن كتير بنسمع لا ده أسطورة، هو ما خلقوش في 6 أيام ولا حاجة. ايه رأي حضرتك؟
1: هو الحين مش هقول رأيي لأن رأي حضرتي مش مهم، المهم الكتاب المقدس بيقول ايه. فتعالي بس في الأول

0: يعقوب في كلمة الله الصادقة اللي أنا بأؤمن إنها صادقة ودقيقة جدا في كتابتها. تعالي نشوف تعريف كلمة يوم. كلمة يوم ممكن تعني جزء من النهار، ممكن تعني مدة زمنية غير محددة، بمعنى في أيام آبائي دي مش معناها يوم 24 ساعة، لكن ممكن برضو تعني يوم 24 ساعة. طيب منين بقى أعرف اليوم 24 ساعة ده؟ في تعريف في القاموس بيقول لو كان في معاها مساء وصباح يبقى معناها 24 ساعة، لو كان في رقم ملحق بيها اليوم الأول والتاني والتالت والرابع لما برقمه معناه إنه يوم محدد، ما هوش فترة زمنية غير محدودة. تعالي نشوف بقى الكتاب المقدس بيسجل بالوحي المقدس بواسطة موسى في الأصحاح الأول من سفر التكوين، تلاقي بعد كل يوم من أيام الخلق وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، وبعدين يقول في اليوم الثاني وكان مساء وكان صباح اليوم الثاني، وهكذا في ستة أيام الخليقة لحد ما نوصل لليوم السابع اللي استراح فيه الرب. فالنص اللغوي لا يسمح لينا بأن احنا نمط هذه الأيام،
1: إنه عشان وكان صباح وكان مساء
0: وفي رقم ملحق بكل يوم، فاللغة تحكمنا إنه لازم الأيام دي تكون أيام حرفية. الفكرة الأساسية، هل الله يحتاج للزمن عشان يخلق؟ كان في بدعة على فكرة ظهرت في وقت في القرون الوسطى وما بعدها بيقولوا الله خلقه في ثانية، ما احتاجش إلى ستة أيام،
1: كن فيكون.
0: بالضبط، فالله مش محتاج للزمن، لكن الله عمل لنا هذا الأسبوع علشان يكون نموذج لنا. بمعنى بعد ما قامت الثورة الفرنسية حاولوا يخلوا الأسبوع 10 أيام، ما مشيتش الحكاية، لكن اليوم ظاهرة فلكية، الأرض بتلف حول نفسها، السنة ظاهرة فلكية، الأسبوع ما هوش ظاهرة فلكية.
1: دكتور بس اليوم ده اللي مذكور في كتاب مقدس، هل هو يوم بشري ولا يوم إلهي؟
0: يعني إيه بقى تعريف اليوم الإلهي ده بقى؟ دي كلمة ظريفة جدا بسمعها كتير. لكن ما فيش حاجة اسمها تعريف اليوم الإلهي، الناس بترجع لكلمات الرسول بطرس بأن اليوم عند الرب كألف سنة.
1: بالضبط كده،
0: بس الإجابة كألف سنة كيوم برضو، فخدي المدة الطويلة وصغريها اليوم. الرسول بطرس كان بيتكلم عن المجيء التاني للرب وبيقول توقيتاته مختلفة عن توقيتاتنا، مش بيتكلم عن الخليقة ومش مرقمة أيام زي ما حكينا في تعريف اللغوي، ففي فرق شاسع بين الآيتين.
1: شكرا ليك جدا يا دكتور.
0: شكرا يا هايدي.
1: وبكده نكون خلصنا الحلقة، فاضل آخر حاجة بنقولها اللي هو سؤال حلقتنا. سؤالنا بيقول هل آدم كان شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ منتظرين الإجابة على السؤال ده، وكمان بننتظر أسئلتكم، وبنرحب جدا بأي نقد على الكلام اللي سمعتوه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة مع هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم تاني ببرنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم النهارده رندا برد. ازيكم بنويت؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. موضوع النهارده على فكره شيق جدا وحيوي جدا وبيحصل مع ناس كتير مننا. موضوعنا النهارده عن فن المحادثه. كلمه كبيره شويه علينا بس هي بتحصل معانا على طول وفي كل الوقت. فن المحادثه يعني ازاي اتكلم كويس وامتى اتكلم واعمل ايه لما اتكلم وكل الحاجات دي هنتكلم فيها مع بعض. طيب مين فينا بقى مش بتواجه شويه ارتباك وهي بتتكلم مع الناس اللي حواليها، وخصوصا لو ناس جت زارتنا، اصحاب جوزي وانا لسه ما اعرفهمش، لسه اول مره اتعرف عليهم. طبعا دي حاجه كويسه الناس تيجي تزورنا ونتعرف على بعض وناخد وندي في الكلام، طبعا دي حاجه حلوه قوي. علشان كده من الضروري ان يكون عندنا خلفيه عن فن المحادثه، تمام؟ ده هيدينا ثقه في نفسنا ويكون عندنا لباقه واحنا بنتكلم، والناس تاخد عندنا فكره ان احنا بنعرف نتكلم كويس ونقول ايه وامتى وفين. طيب اول حاجه لازم نعملها لما نتكلم مع الناس التانيين هي اننا نعرف نفسنا، يعني اهلا وسهلا، ازيكم، انا رندا مثلا يعني. واحنا بنسلم عليهم كمان نبقى مبتسمين، دي اقل حاجه ممكن نعملها، الابتسام على وشنا، نمد ايدينا ونسلم على الناس. والنقطه المهمه جدا جدا جدا ان يكون في تواصل ما بيننا بالعينين، يعني ما ينفعش اجي اسلم على حد ازيك عامل ايه وانا بلعب في الموبايل، خالص ما ينفعش اعمل كده. او مثلا اسلم عليه وانا بصه بعيد على حد تاني، لا، لازم ابص على الشخص اللي قدامي كويس وانا بسلم عليه ويكون عيني في عينه وايدي بتسلم على ايديه كويس وانا مبتسمه زي ما قلت. الخطوات دي بتسهل الكلام ما بيننا وبتشيل الحاجز اللي بيبقى محطوط لما ناس بقى اول مره تشوفيها، بيبقى في حاجز كده ما بينكم مش عارفه تسلمي ازاي او تتكلمي ازاي، لكن ابتسامتك وطريقتك في الكلام بتشيل كل الحواجز دي. هتلاقي نفسك تلقائيا كده بتعملي كده، وهتلاقي ان الناس اللي قدامك تلقائيا برضو بيبادلوكي نفس التصرف. ومن المهم برضو ان الحوار ايه ما بينكم في الاول بقى يكون حوار بسيط وسلس، يعني بلاش نتكلم عن السياسة، نتكلم عن الدين، وبلاش برضو نتكلم عن اي امور شخصية، يعني لسه الناس اول مرة اشوفها ما عدش بقى احكي لهم ايه اللي حصل معي امبارح، كلنا امبارح، طب اشتريت ايه قولت امبارح، لا خالص، خلي المواضيع تبقى عمومية، بلاش خالص الشخصنة في الكلام ده. وبرضو كمان بلاش نتكلم ونقول ايه نكت ونهزر من اول قعدة، لسه اول مرة نشوف بعض او نتعرف على بعض، نقعد نقول نكت والحاجات دي كلها، خليها بس ايه شوية كده وخدي راحتك بعد كده. هيبقى حلو قوي لو اتكلمتوا في موضوع عمومية زي مثلا الفن، الثقافة، الاحداث اللي حصلت في الوقت اللي فات، كل الحاجات دي حلوة قوي هتعمل حوار شيق ما بينكم. وزي ما كل اللي قلناه ده مهم قوي، في كمان حاجات مهمة عشان نقدر نعمل محادثة ناجحة وكلامنا يبقى ايه صح وكويس. من المهم خالص انك تسمعي للشخص اللي قدامك اكتر من انك تتكلمي، بلاش كل شوية لبلبلب بقى وكلام بقى يعني حشو بقى واي حاجة ونحكي فيها، لا، خلي عندك سنس كده، حاولي انت تقولي حاجة وتسمعي اللي قدامك هيبقى حلو قوي، وتديله بقى ايه كل اهتمام وكل التركيز وانت بتسمعي، لان ربنا كمان ادانا ودنين اتنين يعني عشان نسمع اكتر ما بنتكلم، وطبعا ادانا لسان واحد دي معروفة. وعايز اقولك كمان الاستماع، ان انت تسمعي دي وسيلة حلوة قوي عشان تظهر احترامك لوجهة نظر الشخص اللي قدامك، قد ايه انت بتحترميه وقد ايه انت مهتمة قوي بالحاجة اللي بيقولها. وبلاش تقعدي تدي نصايح انك بقى خبيرة بقى في الحياة وفي فن الحياة والحاجات اللي حصلت معاكي، ممكن تنصحي بس ما يكونش اوفر كل شوية، لا على فكرة دي غلط، وتقعدي تصححي بقى في كلامها، لا خالص، احترمي وجهة نظر اللي قدامك، وحتى لو حاجة مش عاجباكي خلاص اسمعي، وبلاش تقولي رأيك كل شوية بالسلبي، ممكن تقولي رأيك لو اتطلب منك كده. خليكي انسانة ناضجة وفكري دايما قبل ما تتكلمي. خلينا ناخد بالنا برضو ان احنا ما نجيبش ايه في سيرة الناس ونقعد نقول على سلبياتهم وعلى كل الحاجات الوحشة اللي فيهم وكأننا احنا يعني مفناش اي حاجة وحشة، لا طبعا كل الناس فيها مميزاتها وفيها عيوبها، زي ما انت عندك مميزات انت كمان برضو عندك عيوب، زي ما هي عندها عيوب هي كمان عندها مميزات، فبصي للمميزات اللي عندها، حتى لو تجيب سيرة الناس يعني خليها حاجة ايجابية منك انك تقولي ايه ايجابياتها والحاجة الحلوة اللي فيها. طيب عايز اقولك برضو لو بتتكلمي مع ناس مش بيتكلموا نفس اللغة بتاعتك، انجليش مثلا، هيبقى حلو لو انت تعرفت تتكلمي انجليش انك تتكلمي باللغة بتاعتهم هم مش باللغة بتاعتك، ده بيوضح قد ايه انت بتحترميهم. من فضلك برضو لو سمحتي بلاش تتكلمي كتير عن نفسك وعن افكارك وعن مشروعاتك اللي عملتيها وانجازاتك، يعني حاولي نهدي اللعب شويه، يعني ما نقولش كل شويه انا انا انا عملت انا سويت ده، انا امبارح مش عارفه عملت ايه، ده انا بربي ولادي بالطريقه دي، لا انت ازاي بتعملي كده. ما نحسسش اللي قدامنا ان هي بتعمل حاجات غلط او انا بس اللي بعمل حاجات صح. والاحسن ما اقولش انا كتير، والاحسن وانت بتعملي كده يبقى تقعدي ساكته احسن، لان كلمه الانا كتير دي بتوضح للناس انك انسانه شويه يعني انانيه متكبره، واحده عايزه تفتخر بنفسها، فده هيقفل الشخص اللي قدامك ومش هيخليه يتكلم معاكي ولا يسمع لك اصلا يعني. لكن حاولي تظهري كل احترام وتقدير للناس اللي قدامك، اتكلمي عن نفسك بس بلاش كتير قوي يعني، خلي الموضوع بسيط. عايزه تنصحي بحاجه انت عملتيها قولي عادي بس ما يكونش كتير يعني. والاحسن خالص انك تسمعي بكل اهتمام وبشغف، وعلى فكرة السمع الأكتر أحسن إنك تتكلمي، يعني كل ما تسمعي ده هديك احترام ووقار، ويحسس إن الشخص اللي قاعد قدامي ده شخص محترم يعني بيحب يسمع حد كده بيحتوي اللي قدامه. فحلو أوي أنت بقيتي من الشخصيات دي. وكده يا بنويت يبقى وصلنا لآخر حلقتنا من برنامجكو إتيكيت. للأسف كان نفسي أقعد معاكم أكتر من كده، بس إن شاء الله هقابلكم في حلقة جديدة. كانت معاكم راندا برد، باي باي.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
3: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

داود قال: نفسي انتظرت الرب أكثر من المراقبين الصبح، لأنه ربما بدون حضور الله في المشهد كان حاسس أن الدنيا حواليه ظلام دامس، علشان كده انتظر الرب كما لو كان حد مش عارف يتحرك من مكانه بسبب ظلمة الليل، ومنتظر نور الصبح علشان يعرف سكته. وانتظار الرب اليوم جديد النهاردة مش معناه انتظار ظرف معين أو معجزة معينة تتم أو طلبة معينة تتحقق أو نجاح معين يتاح، لكن انتظار الرب ببساطة معناه انتظاره شخصيا، سواء اتعامل من خلال المعجزة أو النجاح أو بأي طريقة تاني. ما تخليش انتظارك فيه خيب، لأنه يا ما جالك في ظروف وما شفتوش فيها لأن عينيك كانت على الظروف التانية، وكتير كلمك عن حلول لمشاكلك وانت ما سمعتوش لأن ودانك كانت منتظرة تسمع حاجات تانية، مش اللي عاوز هو يقولهولك لكن اللي عاوزك انت تسمعه. يعني الخلاصة انه لو هو عايز تنتظر الرب انتظره بطريقته مش بطريقتك انت. امر تاني، انتظر الرب في وقته، لأنه كنت متوقع وصوله في وقت معين لكنه ما عملش حاجة في الوقت ده، بدأ انتظارك يضيع والسؤال ليه؟ ليه تضيع انتظارك وتبدأ تدور على بدايل تانية وتنسى إن أجالك في إيديه وإنه لا يتباطأ وإنه ينصف سريعا؟ ليه بتخاف دايما من طول بال ربنا بالنسبة لأمورك وبتحاول تاخد موقف ورد على أي حاجة تيجي قدامك بسرعة وبدون ما تنتظر رأي الرب ورده؟

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: امين ربنا يبارككم.
1: على الهدايا ان تكون ذات اهميه غير متوقعه مقدمه بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني.

0: مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. عددا الواحدة فينا لما بتكبر بتحس كده أنه أنا دلوقتي كبرت، فأنا ممكن أخد قرارات تخصني، تخص بيتي، حياتي، صحابي، شغلي. بيبقى بيوجع قوي أن أنا بقى شايفة نفسي كبيرة بس مش بعرف أخد قرار لنفسي. بيوجع قوي لما بقى بشتغل في مكان وفي حد جوه المكان اللي أنا بشتغل فيه ده بيضايق. أنا عارفة أني اللي هقوله دلوقتي ممكن يخبط في حد من البنات اللي بيسمعني، إنه مديرك بيضايقك أو زميل ليكي بيضايقك، ممكن يبقى في حد عندك في الشغل بيكسر حدودك بطريقة بتحسسك بانزعاج، بتبقي نفسك تصرخي بصوت عالي جدا وتقولي لأ، بس مش عارفة تعملي كده لأنك حاسة إنك محدودة. محدودة لأنه في صوت بيرن في ودانك اسمه مشي حالك. هتجيبي فضيحة لنفسك، لازم أحكي لكم القصة دي بس بعد الفاصل، استنونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا بعد الفاصل بنتكلم عن وانا كبيرة. وانا كبيرة لما بقى حاسة اني عندي حرية ان انا اقول لأ وعندي الارادة دي، بس هبقى في نفس الوقت صغيرة لاني عجزة. عايزة اكمل لكم قصة البنت اللي قلتها هحكيها لكم. البنت ديت كانت في الشغل بتاعها في راجل بيضايقها بالبصات بتاعته، لدرجة انه البنت دي في مرة قالت لي: سارة انا بخاف اقوم اروح الحمام لاني ببقى متأكدة انه باصص عليا وانا ماشية. تخيلوا. بس عارفين البنت دي ما سكتتش، البنت دي قالت لأ وراحت اشتكيته للمدير الكبير. عارفين المفاجأة في الموضوع ده كانت ايه؟ كانت البنات اللي معاها في نفس الدور لما قرروا يكلموها على تليفونها ويقولوا لها: انتي اتجننتي؟ انتي عايزة تفضحي نفسك؟ واحدة كلمتها قالت لها: يعني انتي سايبة الناس اللي بتحرش بيكي في الشارع عادي وجيتي على الراجل دوت وقررتي تقفشي وتعملي موضوع؟ واحدة تانية كلمتها قالت لها: بذمتك يعني مش حرام اللي انتي عملتيه في الراجل ده؟ منظره ايه قدام الناس؟ ده راجل متجوز وعنده عيال، بيبصلك ايه بس؟ هو مين ما بيبصش؟ تحديات، تحديات بتواجهنا كل يوم. عشان كده انا عايزه اختم الحلقه النهارده واقولك انتي بتواجهي تحديات، تحديات انك تقفي تدافعي عن نفسك، تحديات صعبه عليكي. انا عارفه. عارفه ليه؟ لانك كبيره وتبقي متخيله انك عندك الحريه اللي تقولي بيها لا، بس ما بتعرفيش تعملي كده بسهوله. بشجعك جدا النهارده انك لو في شغلك حد بيكسر حدودك وبيضايقك، ولو انت حاسه ان مسلوب منك حريه انك تقولي لا، انت اللي تاخدي قرار انك ترجعيها النهارده. رجعي الحريه اللي ليكي، رجعي الحريه بتاعتك، ما تفرطيش فيها لانها جزء من كيانك. المهم جدا تستمتعي وتعيشي بيه. انا مش بقول انه كل كده، بس انا بقول انه في كده.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان، إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان، وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته، وأن يقلد صوته، وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان، وأن ينكر الصور التي تنكره، وأن يدعي أنها مزيفة، وأن يتخلص منها في ثورة تطهير، خوفا من أن تبقى هي فتبعده، خوفا من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه: لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها، لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة، إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة، ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة، أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة، أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء، أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه: هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيرا أنه كان ينفذ خطته، وأنه بنفس حكمته الرعناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه قوة في السماء، فهو يعرف أيضا كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية التاسعة والعاشرة. فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
1: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول: يا للشيطان أم يا للإنسان، متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك يا شيطان؟ هل تقر بأن بركة إلههم تزعزع عرشك وتهزأ بقراراتك يا سلطان؟
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الحادية عشر. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس.
1: دخلوا رعاة، لكنهم الآن بعد أن تغيرت الأحوال يعملون بالبناء، وتغير الوظيفة يؤدي إلى تغير الهوية، من ترحال بالغنم والرعية من اليومية الربانية إلى عمال. يدفنون في بلادهم أحياء في قبر من طين البقاء، شيء ما كان يخيفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة.

وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: اخرج أولا الخشب. يحكى إن كان في راجل خايف على مراته جدا، كان بيحب مراته خالص، ومن كتر خوفه عليها كان دايما بيراقبها ويراجع صحتها. ففي مرة حس إن في مشكلة في السمع، وكان خايف لألا تفقد السمع في يوم من الأيام لأنها مكانتش بتسمع كويس. علشان كده راح سأل طبيب العيلة قبل ما يعرضها على متخصص للسمع، وسأله قال له: أنا حاسس إن مراتي بتعاني من مشكلة، أتصرف إزاي؟ راح الطبيب قال له: هقول لك على تجربة تعملها، وإن حصل اللي أنا هقول لك عليه تعرضها على متخصص. قال له: ماشي مفيش مشكلة. إيه هي؟ قال له: إنك تقف على بعد 40 قدم وتكلمها بنبرة صوتك الطبيعي، إن مستجابتش قرب شوية وقف على بعد 30 قدم، إن برضو مستجابتش ومنفعش قف على بعد 20 قدم، وأخيرا لو ما كانش في أي استجابة قرب لحد 10 قدم، إن بقى منفعش خالص قرب من ودنها وكلم وقول لي النتيجة لما تعمل التجربة دي. بالفعل الزوج ما كدبش خبر، رجع بيته بالليل لقى مراته مشغولة بتعمل الأكل. قال: دلوقتي فرصة علشان أعمل الاختبار اللي علمه لي الطبيب. وقف أول صلاة الأكل وعلى بعد 40 قدم من زوجته ابتدى يتكلم بنبرته العادية وقال لها: يا حبيبتي عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ لكن للأسف ما سمعش أي إجابة. فقرب تاني، وصل لحد 30 وكمان 20 وكمان 10، لكن كل مرة برضو ما كانش في إجابة، لحد ما وقف وراها وكرر السؤال مرة أخيرة وقال لها: يا حبيبتي عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ وهنا كانت المفاجأة، لأن الزوجة ردت وقالت له: يا حبيبي للمرة الخامسة أقول لك الفراخ في الفرن. وهنا عرف الزوج إن المشكلة ما كانتش عند زوجته، لكن المشكلة كانت عنده هو. عزيزي المستمع، قد لا تكون المشكلة عند الآخرين، لكن عندي وعندك. وإحنا بكده بنتذكر كلام الرب يسوع المسيح في إنجيل متى لما قال: لماذا تنظر القاز الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن له؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القاز من عينك وهي الخشبة في عينك؟ ونفهم من كده أن النقد الذاتي لنفسي أهم من نقد الآخرين، وأن إصلاح النفس أهم ويجب أن يسبق محاولة إصلاح الآخرين. ناس كتير بنقابلهم في حياتنا بيحبوا دايما يبصوا على أخطائنا وعلى سقطاتنا وعلى عيوبنا، بالرغم من كل واحد فيهم عنده أصعب من اللي عندي وعندك. لكن الواحد فينا ما بيحبش يشوف أخطائه، لكن يحب يشوف أخطاء الآخرين. مش كده وبس، لكن كمان ممكن للواحد فينا انه يكبر الاخطاء ويهول في الامر ويخدع نفسه ويخدع الاخرين. علشان كده عايز اقولك: ما تنشغلش باخطاء الاخرين وتنسى اخطائك الشخصيه، وكمان تشوف اخطاء الناس كبيره واخطائك انت صغيره. لكن عايز اقولك: مش عيب تصلح من الاخرين، لكن العيب ان احنا ما نصلحش من نفسنا وعيوبنا واخطائنا قبل ما نصلح الاخرين. وده درس مهم في حياتنا: حب الناس، اغفر للناس، وما تفضحش حد شفت عيوبه أو عرفت سره، لأن أنا وإنت فينا عيوب كتير.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: عزيزي المستمع، احنا في برنامجنا بفكركم دايما نتناقش عن قضية موجودة في الكتاب المقدس أو حدث موجود في الكتاب المقدس، وبنقول يا ترى ده حقيقي ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤال النهاردة عن عدد الأيام اللي الله خلق فيها الكون أو الأرض. الكتاب المقدس بيقول 6 أيام، لكن كتير بنسمع لا ده أسطورة، هو ما خلقوش في 6 أيام ولا حاجة. ايه رأي حضرتك؟
1: هو الحين مش هقول رأيي لأن رأي حضرتي مش مهم، المهم الكتاب المقدس بيقول ايه. فتعالي بس في الأول نشوف، نسأل سؤال قبل السؤال ده، هل الله محتاج للوقت عشان يخلق؟ احنا محتاجين للوقت عشان بنشتغل داخل المجموعة الشمسية، لأن الأرض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم، تلف حوالين الشمس تعمل سنة.
0: تمام،
1: فعندنا امبارح والنهاردة وبكرة. الله خارج المجموعة الشمسية، فالله خارج الزمن، عشان كده يقدر يخلق الزمن. أنا لازم أكون خارج الكتاب عشان أكتب كتاب، فالله عشان يخلق الزمن هو خارج الزمن، والله لا يحتاج إلى الزمن للخلق. دي تمام. أول حقيقة عايزين تبقى واضحة في أذهاننا.
0: أيوه.
1: الحقيقة الثانية، أنا ملتزم بالنص اللي مكتوب في كلمة الله الصادقة، اللي أنا بأؤمن إنها صادقة ودقيقة جدا في كتابتها. تعالي نشوف تعريف كلمة يوم. كلمة يوم ممكن تعني جزء من النهار، ممكن تعني مدة زمنية غير محددة، بمعنى في أيام آبائي دي مش معناها يوم 24 ساعة، لكن ممكن برضو تعني يوم 24 ساعة. طيب منين بقى أعرف اليوم 24 ساعة ده؟ في تعريف في القاموس بيقول لو كان في معاها مساء وصباح يبقى معناها 24 ساعة، لو كان في رقم ملحق بيها اليوم الأول والتاني والثالث والرابع لما برقمه معناه إنه يوم محدد، ما هوش فترة زمنية غير محدودة. تعالي نشوف بقى الكتاب المقدس بيسجل بالوحي المقدس بواسطة موسى في الأصحاح الأول من سفر التكوين، تلاقي بعد كل يوم من أيام الخلق وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، وبعدين يقول في اليوم الثاني وكان مساء وكان صباح اليوم الثاني، وهكذا في 6 أيام الخليقة لحد ما نوصل لليوم السابع اللي استراح فيه الرب. فالنص اللغوي لا يسمح لينا بأن احنا نمط هذه الأيام،
0: إنه عشان وكان صباح وكان مساء
1: وفي رقم ملحق بكل يوم، فاللغة تحكمنا إنه لازم الأيام دي تكون أيام حرفية. الفكرة الأساسية، هل الله يحتاج للزمن عشان يخلق؟ كان في بدعة على فكرة ظهرت في وقت في القرون الوسطى وما بعدها، بيقولوا الله خلقه في ثانية، ما احتاجش إلى 6 أيام،
0: كن فيكون.
1: بالضبط، فالله مش محتاج للزمن، لكن الله عمل لنا هذا الأسبوع علشان يكون نموذج لنا. بمعنى بعد ما قامت الثورة الفرنسية حاولوا يخلوا الأسبوع 10 أيام، ما مشيتش الحكاية، لكن اليوم ظاهرة فلكية، الأرض بتلف حول نفسها، السنة ظاهرة فلكية، الأسبوع ما هوش ظاهرة فلكية.
0: دكتور، بس اليوم ده اللي مذكور في كتاب مقدس، هل هو يوم بشري ولا يوم إلهي؟
1: يعني إيه بقى تعريف اليوم الإلهي ده بقى؟ دي كلمة ظريفة جدا بسمعها كتير. لكن ما فيش حاجة اسمها تعريف اليوم الإلهي، الناس بترجع لكلمات الرسول بطرس بأن اليوم عند الرب كألف سنة.
0: بالضبط كده،
1: بس الإجابة كألف سنة كيوم برضو، فخدي المدة الطويلة وصغريها اليوم. الرسول بطرس كان بيتكلم عن المجيء التاني للرب، وبيقول توقيتاته مختلفة عن توقيتاتنا، مش بيتكلم عن الخليقة، ومش مرقمة أيام زي ما حكينا في تعريف اللغوي، ففي فرق شاسع بين الآيتين.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: وبكده نكون خلصنا الحلقة، فاضل آخر حاجة بنقولها اللي هو سؤال حلقتنا. سؤالنا بيقول هل آدم كان شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ منتظرين الإجابة على السؤال ده، وكمان بننتظر أسئلتكم، وبنرحب جدا بأي نقد على الكلام اللي سمعتوه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة مع هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
8: لماذا يا سمر؟
7: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
9: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
7: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
8: عندك كل الحق يا سمر.
10: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
11: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
9: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
11: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
10: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
8: ليست كلها.
7: مريم تقول أغلبها.
9: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
8: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
7: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
10: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
9: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
11: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
8: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
7: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
9: إلى أي حد هو قريب؟
10: إلى حد الاستعداد والانتظار.
11: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
7: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
8: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
9: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
10: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
11: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
7: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
8: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
10: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
11: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
9: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات؟ والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسين، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونها المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد، كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رجعنا لكم تاني ببرنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم النهارده راندا برد. ازيكم بنويت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. موضوع النهارده على فكره شيق جدا وحيوي جدا وبيحصل مع ناس كتير مننا. موضوعنا النهارده عن فن المحادثه. كلمه كبيره شويه علينا بس هي بتحصل معانا على طول وفي كل الوقت. فن المحادثه يعني ازاي اتكلم كويس وامتى اتكلم واعمل ايه لما اتكلم، وكل الحاجات دي هنتكلم فيها مع بعض. طيب مين فينا بقى مش بتواجه شويه ارتباك وهي بتتكلم مع الناس اللي حواليها، وخصوصا لو ناس جت زارتنا، اصحاب جوزي وانا لسه ما اعرفهمش، لسه اول مره اتعرف عليهم. طبعا دي حاجه كويسه الناس تيجي تزورنا ونتعرف على بعض وناخد وندي في الكلام، طبعا دي حاجه حلوه قوي. علشان كده من الضروري ان يكون عندنا خلفيه عن فن المحادثه، تمام؟ ده هيدينا ثقه في نفسنا ويكون عندنا لباقه واحنا بنتكلم، والناس تاخد عننا فكره ان احنا بنعرف نتكلم كويس ونقول ايه وامتى وفين. طيب اول حاجه لازم نعملها لما نتكلم مع الناس التانيين هي اننا نعرف نفسنا، يعني اهلا وسهلا، ازيكم، انا راندا مثلا يعني. واحنا بنسلم عليهم كمان نبقى مبتسمين، دي اقل حاجه ممكن نعملها، الابتسام على وشنا، نمد ايدينا ونسلم على الناس. والنقطه المهمه جدا جدا جدا ان يكون في تواصل ما بيننا بالعينين، يعني ما ينفعش اجي اسلم على حد ازيك عامل ايه وانا بلعب في الموبايل، خالص ما ينفعش اعمل كده. او مثلا اسلم عليه وانا بصه بعيد على حد تاني، لا، لازم ابص على الشخص اللي قدامي كويس وانا بسلم عليه، ويكون عيني في عينه وايدي بتسلم على ايديه كويس وانا مبتسمه زي ما قلت. الخطوات دي بتسهل الكلام ما بيننا وبتشيل الحاجز اللي بيبقى محطوط لما ناس بقى اول مره تشوفيها، بيبقى في حاجز كده ما بينكم مش عارفه تسلمي ازاي او تتكلمي ازاي، لكن ابتسامتك وطريقتك في الكلام بتشيل كل الحواجز دي. هتلاقي نفسك تلقائيا كده بتعملي كده، وهتلاقي الناس اللي قدامك تلقائيا برضو بيبادلوكي نفس التصرف. ومن المهم برضو ان الحوار ايه ما بينكم في الاول بقى يكون حوار بسيط وسلس، يعني بلاش نتكلم عن السياسة، نتكلم عن الدين، وبلاش برضو نتكلم عن أي أمور شخصية، يعني لسه الناس أول مرة أشوفها ما عودش بقى أحكي لهم إيه اللي حصل معي مبارح، كلنا إيه مبارح، طب اشتريت إيه أولت مبارح، لا خالص، خلي المواضيع تبقى عمومية، بلاش خالص الشخصنة في الكلام ده. وبرضو كمان بلاش نتكلم ونقول إيه نكت ونهزر من أول قعدة، لسه أول مرة نشوف بعض أو نتعرف على بعض، نقعد نقول نكت والحاجات دي كلها، خليها بس إيه شوية كده وخدي راحتك بعد كده. هيبقى حلو قوي لو اتكلمتوا في موضوع عمومية زي مثلا الفن، الثقافة، الأحداث اللي حصلت في الوقت اللي فات، كل الحاجات دي حلوة قوي هتعمل حوار شيق ما بينكم. وزي ما كل اللي قلناه ده مهم قوي، في كمان حاجات مهمة عشان نقدر نعمل محادثة ناجحة وكلامنا يبقى ايه صح وكويس. من المهم خالص انك تسمعي للشخص اللي قدامك اكتر من انك تتكلمي، بلاش كل شوية لبلبلب بقى وكلام بقى يعني حشو بقى واي حاجة نحكي فيها، لا، خلي عندك سنس كده، حاولي انت تقولي حاجة وتسمعي اللي قدامك، هيبقى حلو قوي وتديله بقى ايه كل اهتمام وكل التركيز وانت بتسمعي، لان ربنا كمان ادانا ودنين اتنين يعني عشان نسمع اكتر ما بنتكلم، وطبعا ادانا لسان واحد دي معروف. وعايز اقولك كمان الاستماع، ان انت تسمعي دي وسيلة حلوة قوي عشان تظهر احترامك لوجهة نظر الشخص اللي قدامك، قد ايه انت بتحترميه وقد ايه انت مهتمة قوي بالحاجة اللي بيقولها. وبلاش تقعدي تدي نصايح انك بقى خبيره بقى في الحياه وفي فن الحياه والحاجات اللي حصلت معاكي، ممكن تنصحي بس ما يكونش اوفر كل شويه، لا على فكره دي غلط، وتقعدي تصححي بقى في كلامها، لا خالص، احترمي وجهه نظر اللي قدامك، وحتى لو حاجه مش عاجباكي خلاص اسمعي، وبلاش تقولي رايك كل شويه بالسلبي، ممكن تقولي رايك لو الطلب منك كده. خليكي انسانه ناضجه وفكري دايما قبل ما تتكلمي. خلينا ناخد بالنا برضو ان احنا ما نجيبش ايه في سيرة الناس ونقعد نقول على سلبياتهم وعلى كل الحاجات الوحشة اللي فيهم وكأننا احنا يعني ما فيناش اي حاجة وحشة، لا طبعا كل الناس فيها مميزاتها وفيها عيوبها، زي ما انت عندك مميزات انت كمان برضو عندك عيوب، زي ما هي عندها عيوب هي كمان عندها مميزات، فبصي للمميزات اللي عندها، حتى لو تجيب سيرة الناس يعني خليها حاجة ايجابية منك انك تقولي ايه ايجابياتها والحاجة الحلوة اللي فيها. طيب عايز اقولك برضو لو بتتكلمي مع ناس مش بيتكلموا نفس اللغة بتاعتك، انجليش مثلا، هيبقى حلو لو انت تعرفت تتكلمي انجليش انك تتكلمي باللغة بتاعتهم هم مش باللغة بتاعتك، ده بيوضح قد ايه انت بتحترميهم. من فضلك برضو لو سمحتي بلاش تتكلمي كتير عن نفسك،
وعن أفكارك وعن مشروعاتك اللي عملتيها وإنجازاتك. يعني حاولي نهدي اللعب شوية يعني, وما نقولش كل شوية أنا أنا أنا عملت, أنا سويت إيه, ده أنا مبارح مش عارفة عملت إيه, ده أنا بربي ولادي بالطريقة دي, لا أنت إزاي بتعملي كده. ما نحسس اللي قدامنا إن هي بتعمل حاجات غلط أو أنا بس اللي بعمل حاجات صح. والأحسن ما أقولش أنا كتير أنا كتير, والأحسن وأنت بتعملي كده يبقى تقعدي ساكتة أحسن. لأن كلمة الأنا كتير دي بتوضح للناس إنك إنسانة شوية يعني أنانية متكبرة, واحدة عايزة تفتخر بنفسها, فده هيقفل الشخص اللي قدامك ومش هيخليه يتكلم معاكي ولا يسمع لك أصلا يعني. لكن حاولي تظهري كل احترام وتقدير للناس اللي قدامك, اتكلمي عن نفسك بس بلاش كتير قوي يعني, خلي الموضوع بسيط. عايزة تنصحي بحاجة أنت عملتيها قولي عادي, بس ما يكونش كتير يعني. والأحسن خالص إنك تسمعي بكل اهتمام وبشغف, وعلى فكرة السمع الأكتر أحسن إنك تتكلمي يعني. كل ما تسمعي ده هديك احترام ووقار, ويحسس إن الشخص اللي قاعد قدامي ده شخص محترم يعني, بيحب يسمع حد كده بيحتوي اللي قدامه. فحلو قوي أنت بقيتي من الشخصيات دي. وبكده يا بنويت يبقى وصلنا لآخر حلقتنا من برنامجكو إتيكيت. للأسف كان نفسي أقعد معاكم أكتر من كده, بس إن شاء الله هقابلكم في حلقة جديدة. كانت معاكم راندا برد, باي باي.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are always glad that you tune into this program.
1: يسعدنا كثيرا أنكم تعودون للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: In our last broadcast, I promised you that I would describe the Church of Laodicea.
1: في إذاعتنا الماضية وعدتك أن أصف لك كنيسة لاودوكية.
0: Which we read about in the book of Revelation.
1: التي قرأنا عنها في سفر الرؤيا.
0: For those of you who are listening to our broadcast for the first time,
1: إلى أولئك الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى,
0: we are drawing close to the conclusion of a series of messages about the fruit of the Spirit.
1: نحن نقترب من نهاية سلسلة أحاديثنا عن ثمر الروح.
0: Today we are discussing the fruit of faithfulness.
1: واليوم نحن نناقش ثمرة الأمانة.
0: Last time we started to discuss the example of an unfaithful church.
1: في حديثنا الماضي بدأنا نناقش مثالا لكنيسة غير أمينة.
0: Unfortunately, this church, the Church of Laodicea, is a good example of how much modern church has become.
1: لسوء الحظ فإن هذه الكنيسة, كنيسة لاودوكية, تعتبر مثالا صارخا لما وصل إليه حال معظم كنائس العصر الحديث اليوم.
0: Laodicea is a church that has replaced repentance with psychology.
1: كنيسة لاودوكية هي الكنيسة التي استبدلت التوبة بعلم النفس.
0: Laodicean church is a church where preachers preach sermons to make people feel good instead of being good.
1: كنيسة لاودوكية هي الكنيسة التي يعظ فيها الوعاظ لا لكي يجعلوا الناس صالحين بل لكي يجعلوا الناس يشعرون أنهم صالحون.
0: Laodicea is a church that was outwardly successful.
1: لاودوكية هي الكنيسة التي كانت يوما ما ناجحة مظهريا وخارجيا.
0: Laodicea is a church that once was powerful voice in society.
1: لاودوكية هي الكنيسة التي كانت يوما ما صوتا قويا في المجتمع.
0: Laodicea is a church that was most prosperous among all of the Asian cities.
1: كنيسة لاودوكية هي كنيسة كانت من أغنى الكنائس في كل مدن آسيا.
0: And yet Laodicea is a church that was unfaithful.
1: ومع ذلك فإن كنيسة لاودوكية لم تكن كنيسة أمينة.
0: The Laodicean church was established by Epaphras.
1: كنيسة لاودوكية كان قد أسسها أبافراس.
0: Let me tell you a thing or two about Laodicea, the town.
1: دعني أقول لك شيئا أو شيئين عن لاودوكية المدينة.
0: Laodicea had a vibrant economy.
1: مدينة لاودوكية كان اقتصادها نابضا بالحياة والنشاط.
0: The growth national product was off the chart.
1: نمو إنتاجها الوطني تجاوز كل الخرائط والرسم البياني.
0: They had no inflation.
1: لم يكن هناك تضخم أو ارتفاع في الأسعار.
0: The stock market was at all times high.
1: كان سوق الأسهم مرتفعا طوال الوقت.
0: The shining black wool and linen exports broke all records.
1: صادرات الصوف والكتان اللامع تجاوزت كل أرقام قياسية.
0: The pharmaceutical industry was booming.
1: صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلية كانت مزدهرة.
0: Especially an eye salve factory that was exporting all over the world.
1: خصوصا صناعة مراهم وكحل العين التي كانت تصدر إلى كل أنحاء العالم.
0: That is why God calls them blind.
1: ولذلك يسميهم الله عميانا.
0: They were experts on eye salves.
1: لقد كانوا خبراء في كحل العين.
0: They produced it and sent it all over the world.
1: أنتجوه وصدروه إلى كل العالم.
0: But they were blind.
1: ولكنهم كانوا عميانا.
0: They thought they were rich, but they were not.
1: ظنوا أنهم كانوا أغنياء ولكنهم لم يكونوا كذلك.
0: Their medical school trained the best doctors in the whole world.
1: كانت مدارس الطب عندهم تدرب أحسن الأطباء في كل العالم.
0: And Laodicea was the banking center of the world.
1: وكانت لاودوكية مركز البنوك في كل العالم.
0: And yet, in the midst of such prosperity, the Christians grew unfaithful and spiritually proud.
1: ومع ذلك في وسط مثل هذا الرخاء والغنى كان المسيحيون غير أمناء وكانوا مستكبرين روحيا.
0: It was making God sick.
1: وكان هذا الوضع بالنسبة لله مثيرا للغثيان.
0: He said that they were neither cold nor hot.
1: قال الله أنت لست باردا ولا حارا.
0: He said to them they were lukewarm.
1: قال لهم أنت فاتر.
0: Have you ever drank a lukewarm water?
1: هل شربت أيها المستمع الكريم يوما ما ماء فاترا؟
0: It makes you nauseous.
1: إنه يشعرك بالغثيان والقرف.
0: You want to vomit.
1: وتحس أنك تريد أن تتقيأ.
0: And that is what God is saying. You are making me sick because you're neither cold nor hot.
1: وهذا هو بالضبط ما يقوله الله لهم. قرفتني. أنت لست حارا ولا باردا.
0: In Revelation 3:20, God extends to them an invitation to return back to be faithful to the Lord Jesus Christ.
1: ويقدم الله في العدد العشرين من الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا يقدم دعوة لهم للعودة ليكونوا أمناء للرب يسوع المسيح.
0: He said to them in verse 20 of chapter 3.
1: قال لهم في العدد العشرين من الأصحاح الثالث: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: Often this passage is quoted as an evangelistic endeavor that God is saying to the sinner, I want to come into your life.
1: يقتبس هذا الفصل غالبا كمحاولة كرازية للقول بأن الله يقول للخاطئ أنا أريد أن أدخل إلى حياتك.
0: But that's not what he means here.
1: ليس هذا هو ما يعنيه الله هنا.
0: God is talking to the believers here in Laodicea.
1: فالله هنا يتحدث إلى المؤمنين في لاودوكية.
0: He's talking to Christians.
1: هو يخاطب المسيحيين.
0: He is talking to members of the church.
1: هو يخاطب أعضاء الكنيسة.
0: But these are the words

0: المسيحيين الذين أصبحوا مترفين في أسلوب حياتهم حتى أنهم أصبحوا متشتتين ومتقطعين في عبادتهم.
1: He is talking to Christians who became so entangled with God's blessings that they forgot the blessing.
0: هو يخاطب المسيحيين الذين صاروا متورطين ومرتبكين ببركات الله حتى أنهم نسوا الله نفسه الذي باركهم.
1: He is talking to Christians who were so preoccupied with their own reputation that they refrained from witnessing to the lost.
0: هو يخاطب المسيحيين الذين انهمكوا وانشغلوا بسمعتهم حتى أنهم أحجموا وامتنعوا عن الشهادة للضالين.
1: He is talking to Christians who were so caught up in the political process that they marginalized the truth and integrity.
0: هو يخاطب المسيحيين الذين انهمكوا في التقدم السياسي حتى أنهم وضعوا الحق والكمال والاستقامة على الهامش.
1: He is talking to Christians who were so busy in church politics that they have left out of their lives and out in the cold the one who died for the church.
0: هو يخاطب المسيحيين الذين انشغلوا بسياسة ونظم الكنيسة حتى أنهم أخرجوا من حياتهم خارجا في البرد ذاك الذي مات لأجل الكنيسة.
1: The Laodicean church was indifferent to the invitation of Jesus, and before long it became a shadow of its former glory.
0: ولم تبالي كنيسة لودوكية بدعوة يسوع، ولم يمر عليها وقت طويل حتى أصبحت مجرد ظل لمجد غابر.
1: Laodicea is now the modern Turkish city of Izmir.
0: لاودوكية الآن هي المدينة التركية المسماة أزمير.
1: You can say it cannot happen now.
0: قد تقول إن هذا لا يمكن أن يحدث الآن.
1: Let me take you to England and Scotland and I'll show you the big cathedrals and the great edifices that have no more than 12 people on Sunday morning.
0: اذهب اليوم إلى إنجلترا وإلى اسكتلندا وأنت ترى الكاتدرائيات الكبيرة والمباني العظيمة التي لا يحضرها صباح أيام الأحد أكثر من 12 شخصا.
1: Go to Germany or Holland or any of these lands of the Reformation and see what unfaithfulness does to a people and to a church.
0: اذهب إلى ألمانيا أو إلى هولندا أو إلى أي بلد من بلدان الإصلاح لترى ماذا يمكن أن تعمل عدم الأمانة لشعب أو لكنيسة.
1: Let me tell you, God moves on.
0: دعني أقول لك شيئاً. الله ينتقل من مكان إلى مكان آخر.
1: He does not strive with us forever.
0: إنه لا يجاهد معنا إلى الأبد.
1: I want to tell you two things about faithfulness before I close.
0: وأود أن أقول لك شيئين عن الأمانة قبل أن أختم حديثي هذا.
1: The first thing I want to tell you about faithfulness is this.
0: أول شيء أريد أن أقوله لك عن الأمانة هو هذا.
1: Faithfulness in little things define our character.
0: الأمانة في الأمور الصغيرة هي بمثابة تعريف بأخلاقياتنا وشخصياتنا.
1: If I ask husbands and wives, are you faithful? Most of you would say yes.
0: إذا أنا سألت الأزواج والزوجات هل أنتم أمناء؟ فإن معظمهم سوف يجيبني قائلا.
1: If I ask husbands and wives, are you faithful to each other? Most of you would say yes.
0: إذا أنا سألت الأزواج والزوجات هل كل منكم أمين نحو الآخر؟ فإن معظمكم سوف يجيبني قائلا نعم.
1: Because you define faithfulness in terms of sexual fidelity.
0: لأنك تعرف الأمانة بمصطلح الأمانة الجنسية.
1: But faithfulness means more than that.
0: لكن الأمانة تعني ما هو أكثر من ذلك.
1: Faithfulness in marriage means that you build each other up and not tear each other down.
0: الأمانة في الزواج تعني أن كل منكما يبني الآخر ليرتفع ولا يمزق كل منكما الآخر ليهبط.
1: Faithfulness in marriage means that you encourage each other and not criticize each other.
0: الأمانة في الحياة الزوجية معناها أن كل منكما يشجع الآخر ولا ينتقد أحدكم الآخر.
1: Faithfulness in marriage means making decisions that are for the other's highest good.
0: الأمانة في الحياة الزوجية معناها أن كل من الزوجين يتخذ القرارات التي تؤدي إلى أعظم خير لصالح الشريك الآخر.
1: Faithfulness is even deeper than that.
0: الأمانة أعمق أيضا من ذلك.
1: Faithfulness means making decisions

0: that may be even disserving you, but serving your spouse.
1: الأمانة تعني أنك تتخذ قرارات ربما لا تكون لصالحك ولكنها تخدم شريك حياتك.
0: I could continue the list on and on.
1: وأستطيع أن أسترسل في مثل هذه القائمة أكثر وأكثر.
0: Faithfulness in little things means faithfulness in big things.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعني الأمانة في الأشياء الكبيرة.
0: Faithfulness in little things define our character.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعرف أخلاقنا وشخصياتنا.
0: Listen to what Jesus said in Luke 16:10.
1: لنسمع ماذا قال يسوع في العدد العاشر من الأصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا. قال يسوع: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether the boss is watching you or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء كان رئيسك يراقبك أم لا.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether you are appreciated or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء كان هناك تقدير لك أم لم يكن.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether you are rewarded or not.
1: الأمانة في العمل تعني أن تكون أمينا سواء حصلت على مكافأة أم لا.
0: And the reason for that is because first and foremost you work for God and He is your boss.
1: وسبب ذلك هو أولا وقبل كل شيء أنت تعمل لله، الله هو رئيسك.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة،
0: by working faithfully 8 hours a day, you may eventually be a boss and then work 12 hours a day.
1: إذا كنت تعمل بأمانة لمدة 8 ساعات في اليوم، فإنك في النهاية ستصبح رئيسا وتعمل 12 ساعة في اليوم.
0: I often say that people who have the most demanding bosses are those who work for themselves.
1: في معظم الأوقات أقول إن أكثر الرؤساء الذين يطلبون أشياء كثيرة هم الرؤساء الذين يديرون أعمالهم الخاصة بأنفسهم.
0: Faithfulness in small things defines our character.
1: الأمانة في الأشياء الصغيرة تعرف شخصياتنا وأخلاقنا.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: don't let immediate lack of rewards cloud your vision for faithfulness.
1: لا تسمح للنقص الحالي في المكافآت أن يشوه رؤيتك للأمانة.
0: In the 90s, where people got used to companies making big profits.
1: في حقبة التسعينيات التي اعتاد الناس فيها أن يسمعوا عن الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة.
0: We have developed short-sightedness and lost vision of the big picture.
1: زاد لدينا قصر النظر وفقدنا القدرة على رؤية الصورة الكبيرة.
0: I personally shudder over what will happen to a society that only thinks in terms of the short picture.
1: وأنا شخصيا مرتعد ومرتجف عما سيحدث لمجتمع بدأ يفكر بهذا الأسلوب من الرؤية القصيرة.
0: The loss of vision for the future is demoralizing.
1: فقدان رؤية المستقبل تؤدي إلى الفوضى والفساد وضعف الروح المعنوية.
0: When you lose vision of the big picture, you lose a vision for God.
1: عندما تفقد رؤية الصورة الكبيرة أنت تفقد رؤية لله.
0: But in the work of God, you must think of the long vision and the big picture and keep them in mind.
1: ولكن في عمل الله ينبغي أن تفكر في الرؤية البعيدة والصورة الكبيرة وتحتفظ بهما في عقلك.
0: Don't have short-sightedness when it comes to faithfulness.
1: عندما يتعلق الأمر بالأمانة لا ينبغي أن تكون لك الرؤية قصيرة المدى.
0: I read the following hypothetical scene in a book recently.
1: قرأت في كتاب مؤخرا المشهد الافتراضي التالي.
0: It said, imagine that you are traveling back in time to first century Jerusalem.
1: جاء في هذا المشهد: تصور أنك سافرت في الزمن عائدا إلى أورشليم في القرن الأول.
0: In the days of the early church.
1: في أيام الكنيسة الأولى.
0: As you walk along a busy street near the temple,
1: وبينما أنت تسير في الشارع المزدحم بالقرب من الهيكل,
0: you interview several of the people walking along the street or working in the market.
1: أنت تلتقي مع عديد من الناس الذين يسيرون في الشارع أو يعملون في السوق.
0: You pick the individuals to talk to them at random.
1: انتقي بعض الأفراد بصورة عشوائية كيفما اتفق.
0: And you ask each of these typical Israelites a few questions.
1: واسأل كل واحد من أولئك الإسرائيليين النموذجيين بعض الأسئلة البسيطة.
0: Who of your generation will people likely be remembered 2,000 years from now?
1: قل لهم, من من جيلكم سوف يذكره الناس بعد 2000 سنة من اليوم؟
0: As part of the Roman Empire, they most likely would say Nero.
1: باعتبارهم جزءا من الإمبراطورية الرومانية, من المحتمل أن تكون إجابتهم نيرون.
0: Then you ask the following question.
1: ثم تابعهم بسؤال آخر.
0: But what about those people known as Christians?
1: ولكن ماذا عن أولئك الناس الذين يسمون مسيحيين؟
0: Do you expect that some people will remember them or their leaders?
1: هل تتوقع أن بعض الناس سوف يتذكرونهم أو يتذكرون قادتهم؟
0: These first century Israelites may find it very hard to contain their laughter.
1: أولئك الإسرائيليون في القرن الأول قد يجدون صعوبة في أن يكتموا أنفسهم عن الضحك.
0: In fact, the response might very well be a snide remark like them.
1: وفي الحقيقة قد تكون استجابتهم عبارة عن ملاحظة مثيرة للشك مثل يذكرون هؤلاء المسيحيين.
0: You've got to be kidding, they continue.
1: ثم يستمرون قائلين لابد أنك تمزح.
0: Those Christians are a bunch of nobodies.
1: أولئك المسيحيون هم مجرد حفنة من النكرات.
0: They don't have any influence.
1: ليس لهم أي تأثير.
0: Then they conclude.
1: ثم يختمون كلامهم بقولهم.
0: These Christians will hardly be remembered next month, let alone 2,000 years from now.
1: سيصعب أن يتذكر أحد أولئك المسيحيين الشهر القادم, ناهيك عن أقل من 2000 عام من الآن.
0: Then you probe a little further.
1: ثم تحاول أن تجري معهم مزيدا من التحقيق فتسأل.
0: Do you mean to tell me you've never heard of Peter or Paul? Or what about Mary and Martha?
1: أتقصد أن تقول لي إنك لم تسمع أبدا عن بطرس أو بولس؟ وماذا عن مريم ومرثا؟
0: And the average Israelite man on the streets would interrupt and say to you,
1: وقد يقاطعك الرجل الإسرائيلي العادي السائر في الطريق ليقول لك
0: These folks are insignificant.
1: هؤلاء الناس تافهون.
0: The only thing I know about them is that their leaders keep ending up in jail.
1: الشيء الوحيد الذي أعرفه عنهم هو أن قادتهم ينتهي بهم المطاف إلى السجن.
0: Believe me, in 2,000 years nobody will even remember that they ever existed.
1: صدقني أنه بعد 2000 عام من اليوم لن يتذكر أحد بالمرة أن مثل هؤلاء الناس كانوا موجودين.
0: The author of this book concludes, here we are 2,000 years later.
1: ثم يختتم مؤلف الكتاب كتابه بالقول, وها نحن الآن بعد مضي 2000 عام من تلك الأحداث.
0: And reality is, we name our children Peter, Paul, Mary and Martha.
1: والحقيقة الآن أننا نسمي أولادنا بولس وبطرس ومريم ومرثا.
0: And many people name their dogs Nero.
1: واليوم يسمي بعض الناس كلابهم باسم نيرون.
0: This is what I mean when I say you have to have the big picture in mind.
1: هذا ما أقصده عندما أقول لك إنك ينبغي أن ترى الصورة الكبيرة.
0: You have to have a long vision.
1: ينبغي أن تكون لك رؤية المدى البعيد.
0: This immediate gratification that is so ingrained in our culture and cursing our generation has nothing to do with God.
1: هذا الإشباع الحالي الراسخ في حضارتنا والذي يلعن جيلنا لا علاقة له بالله.
0: It has nothing to do with the faithfulness of God.
1: لا علاقة له بأمانة الله.
0: Faithfulness goes on and on whether you are up or you down.
1: الأمانة تستمر وتستمر سواء كنت أنت مرتفعا أو هابطا.
0: The ultimate reward of faithfulness is not really your boss.
1: المكافئ النهائي لأمانتك ليس هو رئيسك في العمل.
0: The ultimate rewarder of your faithfulness is the Lord God himself.
1: المكافئ النهائي لأمانتك هو الرب الله.
0: The God who sees you when nobody else can.
1: الله الذي يراك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يراك.
0: The God who hears you when nobody else can.
1: الله الذي يسمعك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يسمعك.
0: The God who watches you when nobody else can.
1: الله الذي يراقبك عندما لا يستطيع شخص آخر أن يراقبك.
0: He is the God who rewards your faithfulness in the open.
1: هو أيضا الله الذي يكافئ الأمين علانية.
0: Let me ask you this.
1: دعني أسألك هذا السؤال.
0: It is a question that I often pose to myself.
1: إنه سؤال كثير ما أواجهه إلى نفسي أيضا.
0: It helps me keep short accounts.
1: وهو يساعدني على حفظ حساباتي القصيرة.
0: Am I faithful with God's resources?
1: هل أنا أمين مع الموارد التي أعطاني الله إياها؟
0: Am I faithful with the blessings that God has given me?
1: هل أنا أمين مع البركات التي أعطاها الله لي؟
0: Am I faithful with God's blessings of money?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في المال؟
0: Am I faithful with God's blessings of energy?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الطاقة؟
0: Am I faithful with God's blessing of time?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الوقت؟
0: Am I faithful with God's blessings of talents?
1: هل أنا أمين مع بركة الرب لي في الوزنات؟
0: Am I faithful when no one else is knowing or watching?
1: هل أنا أمين حتى إذا لم يكن هناك شخص آخر يعرف أو يراقب؟
0: It is my prayer that you would say yes.
1: صلاتي أن إجابتك عن هذه التساؤلات تكون نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessings.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.

0: داود قال: نفسي انتظرت الرب أكثر من المراقبين الصبح، لأنه ربما بدون حضور الله في المشهد كان حاسس أن الدنيا حواليه ظلام دامس. علشان كده انتظر الرب كما لو كان حد مش عارف يتحرك من مكانه بسبب ظلمة الليل، ومنتظر نور الصبح علشان يعرف سكته. وانتظار الرب اليوم جديد النهاردة مش معناه انتظار ظرف معين أو معجزة معينة تتم أو طلبة معينة تتحقق أو نجاح معين يتاح، لكن انتظار الرب ببساطة معناه انتظاره شخصيا، سواء اتعامل من خلال المعجزة أو النجاح أو بأي طريقة تاني. ما تخليش انتظارك فيه خيب، لأنه يا ما جالك في ظروف وما شفتوش فيها لأن عينيك كانت على الظروف التانية، وكتير كلمك عن حلول لمشاكلك وانت ما سمعتوش لأن ودانك كانت منتظرة تسمع حاجات تانية، مش اللي عاوز هو يقولهولك لكن اللي عاوزك انت تسمعه. يعني الخلاصة انه لو هو عايز تنتظر الرب انتظره بطريقته مش بطريقتك انت. امر تاني، انتظر الرب في وقته، لانه كنت متوقع وصوله في وقت معين لكنه ما عملش حاجة في الوقت ده، بدأ انتظارك يضيع، والسؤال ليه؟ ليه تضيع انتظارك وتبدأ تدور على بدايل تانية وتنسى ان اجالك في ايديه وانه لا يتباطأ وانه ينصف سريعا؟ ليه بتخاف دايما من طول بال ربنا بالنسبة لأمورك وبتحاول تاخد موقف ورد على اي حاجة تيجي قدامك بسرعة وبدون ما تنتظر رأي الرب ورده؟ لو تعلمت يعني ايه تنتظر وقت ربنا هتعرف ان مفيش حاجة عنده بتحصل قبل او بعد معادها المظبوط بثانية، وان اي تعديل انت هتحاول تعمله في الوقت اللي محدده الرب لأي امر هيفسد جمال الامر اللي ربنا بيعدهولك، ده ان ما كانش هيدمره تماما. عشان كده المرنم قال: انتظر الرب واصبر له. اتشدد وتشجع بالرب وانتظر الرب.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتك. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: التمثيلية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: لماذا تأكلون مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة، بل الخطاط.
2: فمرة قريت على سايت على الإنترنت بيقول كده إن المسيح بيشجع على الزنا، بل بيخاطب المسيحيين ويقول لهم يا بختكم، مش بس مسيحكم بيشجع على الزنا، ده كمان الزنات هيدخلوا ملكوت الله أو ملكوت السماوات. وبيستند على إنجيل متى أصحاح 21 والجزء الثاني من آية 31 لما المسيح قال إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. في الحقيقة أنا لما قريت الكلام ده أنا ذهلت جدا. تفتكر المسيح اللي كان كلي القداسة والطهارة يشجع على الزنا؟ لما كل الكتاب المقدس من أوله لآخره بيطالبنا إن نكون قديسين، لما واحدة من الوصايا العشر لا تزني، وصية تانية من الوصايا العشر لا تشتهي امرأة قريبك إن حتى الشهوة، لما المسيح نفسه في تعاليمه في الموعظة على الجبل يقول من نظر لامرأة ليشتهيها فكأنه زنى بها في قلبه، لما بيقول إن أعثرتك عينك اعمل فيها ايه؟ اقلعها. عايزنا نكون في حياة القداسة، يبقى هو يعلمنا الزنا او يشجعنا على الزنا؟ يا صديقي ارجوك اقرأ السياق كله، اقرأ النص كله. لما تبص معايا في متى 21 من الاول، من اول آية 23، المسيح عمل عدد كبير من المعجزات. رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والفريسيين عايزين يحطوا ليسوع فخ، فراحوا سألوه سؤال، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ مين اللي اداك السلطان انك تعمل المعجزات دي؟ وكانوا حاطين له فخ عشان يصدوه. يسوع رد على السؤال بسؤال، قال لهم وانا عايز اسألكوا سؤال، معمودية يوحنا من السماء ولا من الناس؟ ودول قعدوا يفكروا كده، إن قلنا من السماء هيقول لنا ما تعمدتوش ليه. خد بالك معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا، وإن قلنا من الناس الناس هترجمنا، لأن يوحنا كان ليه قيمة كبيرة جدا وقامة عند الناس، فمعرفوش يردوا، قالهم ولا أنا أجاوبكم. وبعدين حكى لهم مثل اللي جاي فيه الجملة دي، يبدأ من أول آية 28 من متى 21، بيقول كان فيه واحد عنده ابنين، وبعدين كده يقول ايه، فجاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فاجاب وقال ما اريد، لكن ندم واخيرا مضى. يعني اول واحد قال له مش هروح، وبعدين ندم وراح. الثاني بقى جاء الى الثاني وقال كذلك، فاجاب وقال يا سيد ها انا امضي، ولم يمضي. يقول اي واحد من الاثنين اللي نفذ ارادة ابوه؟ بكل تأكيد الأول اللي قال لأ، لكنه ندم. يسوع كان عايز يكشفهم قدام نفسهم، يقول لهم أنتوا بتقولوا كلام حلو بس لربنا، لكن مش بتنفذوا إرادته ولا مشيئته. أنتوا اللي ينطبق عليكم كلمات إشعياء اللي جت على لسان الرب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أمال تصلوا وأمال تعبدوا، لكن القلب نجس، الحياة ملوثة. وبعدين كمل وقال لهم إن العشارين والزواني يسبقونكم. وأرجوك كمل باقي الآية، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ يقول لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارين والزواني فآمنوا به. يبقى ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم ندموا، لأنهم تابوا عن خطيتهم. وبعدين يقول كده، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. فأنا بقول لك تاني، ليه العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم تابوا، لأنهم ندموا. المسيح كان بيكشف الفريسيين قدام أنفسهم ورؤساء الكهنة، أنتوا بتدوا ربنا كلام حلو بس. عزيز المشاهد، ما أكثر المتدينين هذه الأيام، ما أكتر الناس اللي بتصلي اللي بتعبد، لكن يصلي ويقول كلام حلو في دور العبادة، برة دور العبادة حاجة تانية، سلوك مختلف. عشان كده بقول لك من كل قلبي طلع المتدين اللي جواك، قول له يا رب مش عايز أعيش في مجرد طقوس، أنا عايز تبقى بيني وبينك علاقة حية. تبدأ منين العلاقة الحية؟ بالتوبة الصادقة، بالإيمان القلب العميق. لما تتوب توبة صادقة وإيمان قلب عميق تكون ليك حياة أبدية. مهما كانت خطيتك، زنا تغفر، قتل يغفر، أيا كانت خطيتك تغفر، بس تعالى بتوبة صادقة والرب معك.

0: يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. عادة الواحدة فينا لما بتكبر بتحس كده أنه أنا دلوقتي كبرت، فأنا ممكن أخد قرارات تخصني، تخص بيتي، حياتي، صحابي، شغلي. بيبقى بيوجع قوي أن أنا بقى شايفة نفسي كبيرة بس مش بعرف أخد قرار لنفسي. بيوجع قوي لما بقى بشتغل في مكان وفي حد جوه المكان اللي أنا بشتغل فيه ده بيضايق. أنا عارفة أني اللي هقوله دلوقتي ممكن يخبط في حد من البنات اللي بيسمعني، إنه مديرك بيضايقك أو الزميل ليكي بيضايقك، ممكن يبقى في حد عندك في الشغل بيكسر حدودك بطريقة بتحسسك بانزعاج، بتبقي نفسك تصرخي بصوت عالي جدا وتقولي لأ، بس مش عارفة تعملي كده لأنك حاسة أنك محدودة. محدودة لأنه في صوت بيرن في ودانك اسمه مشي حالك. هتجيبي فضيحة لنفسك، لازم أحكي لكم القصة دي بس بعد الفاصل، استنونا.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا بعد الفاصل بنتكلم عن وانا كبيره. وانا كبيره لما ابقى حاسه اني عندي حريه ان انا اقول لا وعندي الاراده دي، بس هبقى في نفس الوقت صغيره لاني عاجزه. عايزه اكمل لكم قصه البنت اللي قلتها هحكيها لكم. البنت ديت كانت في الشغل بتاعها في راجل بيضايقها بالبصات بتاعته، لدرجه انه البنت دي في مره قالت لي: ساره انا بخاف اقوم اروح الحمام لاني ببقى متاكده انه باصص عليا وانا ماشيه. تخيلوا. بس عارفين البنت دي ما سكتتش، البنت دي قالت لا وراحت اشتكيته للمدير الكبير. عارفين المفاجأة في الموضوع ده كانت ايه؟ كانت البنات اللي معاها في نفس الدور لما قرروا يكلموها على تليفونها ويقولوا لها: انت اتجننتي، انت عايزة تفضحي نفسك. واحدة كلمتها قالت لها: يعني انت سايبة الناس اللي بتحرش بيكي في الشارع عادي وجيتي على الراجل دوت وقررتي تقفشي وتعملي موضوع؟ واحدة تانية كلمتها قالت لها: بذمتك يعني مش حرام اللي انت عملتيه في الراجل ده؟ منظره ايه قدام الناس؟ ده راجل متجوز وعنده عيال، بيبصلك ايه بس؟ هو مين ما بيبصش؟ تحديات، تحديات بتواجهنا كل يوم. عشان كده انا عايز اختم الحلقه النهارده واقولك انت بتواجهي تحديات، تحديات انك تقفي تدافعي عن نفسك، تحديات صعبه عليكي. انا عارفه. عارفه ليه؟ لانك كبيره وتبقي متخيله انك عندك الحريه اللي تقولي بيها لا، بس ما بتعرفيش تعملي كده بسهوله. بشجعك جدا النهارده انك لو في شغلك حد بيكسر حدودك وبيضايقك، ولو انت حاسه ان مسلوب منك حريه انك تقولي لا، انت اللي تاخدي قرار انك ترجعيها النهارده. رجعي الحريه اللي ليكي، رجعي الحريه بتاعتك، ما تفرطيش فيها لانها جزء من كيانك. المهم جدا تستمتعي وتعيشي بيه. انا مش بقول انه كل كده، بس انا بقول انه في كده.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم كل حاجة انتي بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انتي حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك أو حبيبك مفهوش أي حاجة من ده، مش فاهم في أغلب الألوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده إنسان طبيعي جدا على فكرة، لأن مفيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته وأن يقلد صوته وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان وأن ينكر الصور التي تنكره وأن يدعي أنها مزيفة وأن يتخلص منها في ثورة تطهير خوفا من أن تبقى هي فتبعده، خوفا من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه: لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها، لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة، إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه: هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيرا أنه كان ينفذ خطته وأنه بنفس حكمته الرعناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه كوى في السماء فهو يعرف أيضا كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية التاسعة والعاشرة. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
1: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول: يا للشيطان أم يا للإنسان، متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك يا شيطان؟ هل تقر بأن بركة إلههم تزعزع عرشك وتهزأ بقراراتك يا سلطان؟
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الحادية عشر. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس.
1: دخلوا رعاة، لكنهم الآن بعد أن تغيرت الأحوال يعملون بالبناء، وتغير الوظيفة يؤدي إلى تغير الهوية، من ترحال بالغنم والرعية من اليومية الربانية إلى عمال. يدفنون في بلادهم أحياء في قبر من طين البقاء، شيء ما كان يخيفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ من الأعداء ومن الحلفاء على حد سواء؟ يا للغباء.
0: وهذه قصة شعب، وللحديث بقيه.

0: مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

لو انت شابه بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: اخرج أولا الخشبة. يحكى إن كان في راجل خايف على مراته جدا، كان بيحب مراته خالص، ومن كتر خوفه عليها كان دايما بيراقبها ويراجع صحتها. ففي مرة حس إن في مشكلة في السمع، وكان خايف لألا تفقد السمع في يوم من الأيام لأنها مكانتش بتسمع كويس. علشان كده راح سأل طبيب العيلة قبل ما يعرضها على متخصص للسمع، وسأله قال له: أنا حاسس إن مراتي بتعاني من مشكلة، أتصرف إزاي؟ راح الطبيب قال له: هقولك على تجربة تعملها، وإن حصل اللي أنا هقولك عليه تعرضها على متخصص. قال له: ماشي، فيش مشكلة. إيه هي؟ قال له: إنك تقف على بعد 40 قدم وتكلمها بنبرة صوتك الطبيعي، إن مستجابتش قرب شوية وقف على بعد 30 قدم، إن برضو مستجابتش ومنفعش قف على بعد 20 قدم، وأخيرا لو ما كانش في أي استجابة قرب لحد 10 قدم، إن بقى منفعش خالص قرب من ودنها وكلم وقول لي النتيجة لما تعمل التجربة دي. بالفعل الزوج ما كدبش خبر، رجع بيته بالليل لقى مراته مشغولة بتعمل الأكل. قال: دلوقتي فرصة علشان أعمل الاختبار اللي علمه لي الطبيب. وقف أول صالة الأكل وعلى بعد 40 قدم من زوجته ابتدى يتكلم بنبرته العادية وقال لها: يا حبيبتي، عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ لكن للأسف ما سمعش أي إجابة. فقرب تاني، وصل لحد 30 وكمان 20 وكمان 10، لكن كل مرة برضو ما كانش في إجابة، لحد ما وقف وراها وكرر السؤال مرة أخيرة وقال لها: يا حبيبتي، عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ وهنا كانت المفاجأة، لأن الزوجة ردت وقالت له: يا حبيبي، للمرة الخامسة أقولك الفراخ في الفرن. وهنا عرف الزوج إن المشكلة ما كانتش عند زوجته، لكن المشكلة كانت عنده هو. عزيزي المستمع، قد لا تكون المشكلة عند الآخرين، لكن عندي وعندك. وإحنا بكده بنتذكر كلام الرب يسوع المسيح في إنجيل متى لما قال: لماذا تنظر القاز الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن له؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القاز من عينك وهي الخشبة في عينك؟ ونفهم من كده أن النقد الذاتي لنفسي أهم من نقد الآخرين، وأن إصلاح النفس أهم ويجب أن يسبق محاولة إصلاح الآخرين. ناس كتير بنقابلهم في حياتنا بيحبوا دايما يبصوا على أخطائنا وعلى سقطاتنا وعلى عيوبنا، بالرغم من كل واحد فيهم عنده أصعب من اللي عندي وعندك. لكن الواحد فينا ما بيحبش يشوف أخطائه، لكن يحب يشوف أخطاء الآخرين. مش كده وبس، لكن كمان ممكن للواحد فينا انه يكبر الاخطاء ويهول في الامر ويخدع نفسه ويخدع الاخرين. علشان كده عايز اقولك: ما تنشغلش باخطاء الاخرين وتنسى اخطائك الشخصيه، وكمان تشوف اخطاء الناس كبيره واخطائك انت صغيره. لكن عايز اقولك: مش عيب تصلح من الاخرين، لكن العيب ان احنا ما نصلحش من نفسنا وعيوبنا واخطائنا قبل ما نصلح الاخرين. وده درس مهم في حياتنا: حب الناس، اغفر للناس، وما تفضحش حد شفت عيوبه أو عرفت سره، لأن أنا وإنت فينا عيوب كتير.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: عزيزي المستمع، احنا في برنامجنا بفكركم دايما نتناقش عن قضية موجودة في الكتاب المقدس او حدث موجود في الكتاب المقدس، وبنقول يا ترى ده حقيقي ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤال النهاردة عن عدد الأيام اللي الله خلق فيها الكون او الأرض. كتاب المقدس بيقول 6 أيام، لكن كتير بنسمع لا ده أسطورة، هو ما خلقوش في 6 أيام ولا حاجة. ايه رأي حضرتك؟
1: هو الحين مش هقول رأيي لأن رأي حضرتي مش مهم، المهم الكتاب المقدس بيقول إيه. فتعالي بس في الأول نشوف، نسأل سؤال قبل السؤال ده، هل الله محتاج للوقت عشان يخلق؟ إحنا محتاجين للوقت عشان بنشتغل داخل المجموعة الشمسية، لأن الأرض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم، تلف حوالين الشمس تعمل سنة.
0: تمام.
1: فعندنا مبارح والنهاردة وبكرة. الله خارج المجموعة الشمسية، فالله خارج الزمن، عشان كده يقدر يخلق الزمن. أنا لازم أكون خارج الكتاب عشان أكتب كتاب، فالله عشان يخلق الزمن هو خارج الزمن، والله لا يحتاج إلى الزمن للخلق. دي تمام. أول حقيقة عايزين تبقى واضحة في أذهاننا.
0: أيوه.
1: الحقيقة الثانية، أنا ملتزم بالنص اللي مكتوب في كلمة الله الصادقة، اللي أنا بأؤمن إنها صادقة ودقيقة جدا في كتابتها. تعالي نشوف تعريف كلمة يوم. كلمة يوم ممكن تعني جزء من النهار، ممكن تعني مدة زمنية غير محددة، بمعنى في أيام آبائي دي مش معناها يوم 24 ساعة، لكن ممكن برضو تعني يوم 24 ساعة. طيب منين بقى أعرف اليوم ب 24 ساعة ده؟ في تعريف في القاموس بيقول لو كان في معاها مساء وصباح يبقى معناها 24 ساعة، لو كان في رقم ملحق بيها اليوم الأول والتاني والتالت والرابع لما برقمه معناه إنه يوم محدد، ما هوش فترة زمنية غير محدودة. تعالي نشوف بقى الكتاب المقدس بيسجل بالوحي المقدس بواسطة موسى في الأصحاح الأول من سفر التكوين، تلاقي بعد كل يوم من أيام الخلق وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، وبعدين يقول في اليوم الثاني وكان مساء وكان صباح اليوم الثاني، وهكذا في 6 أيام الخليقة لحد ما نوصل لليوم السابع اللي استراح فيه الرب. فالنص اللغوي لا يسمح لينا بأن احنا نمط هذه الأيام،
0: إنه عشان وكان صباح وكان مساء
1: وفي رقم ملحق بكل يوم، فاللغة تحكمنا إنه لازم الأيام دي تكون أيام حرفية. الفكرة الأساسية، هل الله يحتاج للزمن عشان يخلق؟ كان في بدعة على فكرة ظهرت في وقت في القرون الوسطى وما بعدها، بيقولوا الله خلقه في ثانية، ما احتاجش إلى 6 أيام،
0: كن فيكون.
1: بالضبط. فالله مش محتاج للزمن، لكن الله عمل لنا هذا الأسبوع علشان يكون نموذج لنا. بمعنى بعد ما قامت الثورة الفرنسية حاولوا يخلوا الأسبوع 10 أيام، ما مشيتش الحكاية، لكن اليوم ظاهرة فلكية، الأرض بتلف حول نفسها، السنة ظاهرة فلكية، الأسبوع ما هوش ظاهرة فلكية.
0: دكتور بس اليوم ده اللي مذكور في كتاب مقدس، هل هو يوم بشري ولا يوم إلهي؟
1: يعني إيه بقى تعريف اليوم الإلهي ده بقى؟ دي كلمة ظريفة جدا بسمعها كتير. لكن ما فيش حاجة اسمها تعريف اليوم الإلهي، الناس بترجع لكلمات الرسول بطرس بأن اليوم عند الرب كألف سنة.
0: بالضبط كده.
1: بس الإجابة كألف سنة كيوم برضو، فخدي المدة الطويلة وصغريها اليوم. الرسول بطرس كان بيتكلم عن المجيء التاني للرب، وبيقول توقيتاته مختلفة عن توقيتاتنا، مش بيتكلم عن الخليقة، ومش مرقمة أيام زي ما حكينا في تعريف اللغوي، ففي فرق شاسع بين الآيتين.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: وبكده نكون خلصنا الحلقة، فاضل آخر حاجة بنقولها اللي هو سؤال حلقتنا. سؤالنا بيقول هل آدم كان شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ منتظرين الإجابة على السؤال ده، وكمان بننتظر أسئلتكم، وبنرحب جدا بأي نقد على الكلام اللي سمعتوه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة مع هايدي حمد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

من أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا

حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟

هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف؟ ربيع في قلبه الخريف؟ سعادة ممتزجة بالدموع ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
9: لماذا يا سمر؟
8: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
10: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
8: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
9: عندك كل الحق يا سمر.
11: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
12: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
10: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
12: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
11: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
9: ليست كلها.
8: مريم تقول أغلبها.
10: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
9: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
8: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
11: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
10: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
12: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
9: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
8: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
10: إلى أي حد هو قريب؟
11: إلى حد الاستعداد والانتظار.
12: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
8: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
9: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
10: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
11: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
12: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
8: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
9: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
11: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
12: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
10: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات؟ والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسام، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونه المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط.
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد، كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية، الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: يقول خروج 31:18: إن الله أعطى موسى لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله، فهل لله أصابع؟
2: ليس لله أصابع، فالله روح غير منظور. القول بإصبع الله تعبير بشري يدل على ما عمله الله ليعطي البشر الوصايا العشر. هو حديث عن الله بأسلوب إنساني، وعزو الصفات البشرية إلى الله كقولنا ذراع الله بمعنى قوة الله الفاعلة، أو أجنحة الله بمعنى قوة الله الحامية، وعيني الله بمعنى معرفته الكاملة.

0: نقرأ في سفر اللاويين شرائع عن ذبائح كثيرة، وشرائع مختصة بآل هارون في الكهنوت والملابس، وقد نسخت كلها في الشريعة المسيحية.
1: لقد أوضح الله للبشر طريق الخلاص برموز محسوسة ليقرب لعقولنا القاصرة الأمور المعنوية الروحية. فلما أراد سبحانه أن يوضح طريقة الفداء وأنه لا يمكن أن نخلص إلا بدم المسيح، رتب الذبائح والفرائض الطقسية في التوراة للإشارة إلى دم الفادي الكريم، وأوضح أن الطريقة الوحيدة لمغفرة الخطايا هي سفك الدم، وأن دم الحيوانات لا قيمة له في حد ذاته إلا في أنه يرمز إلى دم المسيح. عين الله الرمز ليشير إلى أمر أهم منه لابد من وقوعه، هو المرموز إليه، ولابد أن يوجد في الرمز إشارة حقيقية تشير إلى المرموز إليه. وهذا لا يستلزم أن يكون الرمز من ذات جوهر المرموز إليه، فحمل الفصح كان رمزا للمسيح مع تباينهما في الجوهر. والغاية من الرمز هو تمهيد الطريق للمرموز إليه وإعداد عقولنا لتفهمه. وقد أعطى الله في التوراة رموزا كثيرة تشير إلى المسيح وملكوته، لا على سبيل الصدفة بل بالتدبير وبالقصد. فالتوراة توطئة وتمهيد للإنجيل، فما أشارت إليه التوراة بالتلميح أوضحه الإنجيل بالتصريح. وطريقة الخلاص واحدة في العهدين، وأنت تعلم أن الأستاذ الحكيم يعلم تلاميذه القضايا الضرورية البديهية ثم يرتقي معهم بالتدريج للحقائق العالية فيستفيدون. كذلك لا يجوز لمن كان في ظلام دامس أن يعرض عينيه لأشعة الشمس مرة واحدة، بل بالتدريج إلى أن يصل إلى نور النهار الكامل. وكذلك نعطي الطفل أولا اللبن لأن معدته لا تقدر على هضم غيره، ولما يكبر نعطيه الغذاء اليابس. كذلك عمل الله معنا، أفهمنا أول الأمر الحقائق الإلهية بطريقة بسيطة محسوسة، وسلك معنا بالتدريج إلى أن أوضح لنا الحقائق بوضوح. فما أوضحه قليلا في العهد القديم أوضحه كوضوح الشمس في العهد الجديد. وإذا أدركنا هذا عرفنا أن كتاب الله منزه عن الناسخ والمنسوخ، فقد جاء المسيح ليكمل شريعة موسى، شريعة الطقوس، بشريعته هو شريعة النعمة، كما جاء المسيح المرموز إليه ليحقق رموز شريعة موسى.

ومن الرموز الواردة في العهد القديم التي تشير إلى السيد المسيح الذبائح والكهنة. أولا الذبائح، حكم الله أن النفس التي تخطئ تموت لأنه قدوس طاهر يكره الإثم، وهذا الحكم يسري على الجميع بلا استثناء لأن الجميع أخطأوا، لكن الله تفضل وأوجد طريقة يمكن بها للخاطئ أن ينال مغفرة خطاياه فيكون الله رحيما وعادلا في آن واحد إذا برر الخاطئ. هذه الطريقة هي الإيمان بالمسيح الفادي الكريم. ووضع الرب في التوراة الذبائح إشارة إلى المسيح، فالحكم الذي كان يستوجبه الخاطئ احتمله المسيح في جسده، وبهذا استوفى العدل الإلهي حقه، وعليه فلا تفاوت بين عدل الله ورحمته، وهذه الطريقة هي المقبولة والمعقولة. وتشير ذبائح التوراة إلى دم المسيح، فالدم يكفر عن النفس كما جاء في لويين 17:10. وسبب التكفير ومعنى التكفير التغطية والستر، سبب التكفير بالدم هو أن الحياة هي في الدم، فالغاية من الذبيحة إذن هي تقديم نفس لله عن نفس أخرى مدنسة بالخطايا، كتقديم حياة حيوان بريء عن حياة إنسان مذنب. الدليل على ذلك أن إمام الصابرين أيوب كان يقدم ذبائح بعدد أولاده، لأنه قال ربما أخطأوا وجدفوا على الله، وقال الرسول بولس بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وقد كانت الذبائح غير كافية لنزع الخطية، لكنها كانت تكفر لأنها كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح الكافية ذات الفعالية. لذلك قدم المسيح نفسه مرة واحدة بخلاف الذبائح التي كان يجب أن تقدم مرارا لعدم كفايتها. وقال يوحنا المعمدان عن السيد المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وقال يوحنا الحبيب إن ذبيحة المسيح هي كفارة لخطايا كل العالم. وقال المسيح إنه يموت فداء عن شعبه، وإنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وتنبأ عنه إشعياء بقوله مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، والرب وضع عليه اسم جميعنا. وقال الرسول بولس عنه الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. والكتاب المقدس يعلمنا 4 أمور. أولا أن المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية للجميع. ثانيا كل من يؤمن بالمسيح يتبرر. ثالثا أظهر الله بذبيحة الكفارة بره ورحمته للخطاة. حقيقة رابعة كانت ذبائح العهد القديم تشير إلى ذبيحة المسيح هذه. ونتأمل ثانيا حمل الفصح. كانت جميع الذبائح رمزا إلى ذبيحة المسيح، وهناك أوجه شبه بين حمل الفصح وبين المسيح. أولا كان يلزم أن يكون حمل الفصح بلا عيب، ومع أن خطايانا طرحت على المسيح إلا أنه القدوس الطاهر الذي قال الرسول بطرس عنه حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. ثانيا كان يلزم ذبح حمل الفصح وسفك دمه، فمات المسيح عنا ليفي العدل الإلهي حقه. ثم أنه كان يجب أن يشوى حمل الفصح بنار إشارة إلى آلام المسيح الشديدة، وكان يلزم أكل الحمل تماما رمزا إلى قبول المسيح بكل صفاته. فالواجب الإيمان بالمسيح بكل وظائفه، لأنه صار لنا حكمة

0: ونذكر ثالثا صفات الكهنة. كان الكهنة بشرا، وكذلك اتخذ المسيح جسدا مثلنا. كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. وكان الكهنة رمزا للمسيح لأنهم توسطوا بين الله والشعب. وكان الكهنة يقدمون ذبائح الكفارة، دم ثيران وكباش، رمزا للمسيح الذي قدم نفسه عن الخطية. هذه هي أوجه الرمز. غير أن الكهنة كانوا خطاة، لهذا كانوا يقدمون الذبائح عن أنفسهم أولا ثم بعد ذلك عن الشعب. أما المسيح فهو القدوس الطاهر الذي قدم نفسه. كان الكهنة عرضة للفناء، أما المسيح فيبقى إلى الأبد. ولم تكن ذبائح الكهنة تقدر أن تنزع الخطايا لأنها كانت رمزا، ولزم تكرارها إلى أن يظهر المسيح المرموز إليه. أما المسيح فبقربانه الواحد أكمل إلى الأبد المقدسين. إذن كانت ذبائح العهد القديم رموزا ترمز إلى المسيح المخلص الآتي، وكان حمل الفصح رمزا للمسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جايلك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لماذا تأكل مع عجبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة، بل الخطاط.
4: فمرة قريت على سايت على الانترنت بيقول كده ان المسيح بيشجع على الزنا، بل بيخاطب المسيحيين ويقول لهم يا بختكم، مش بس مسيحكم بيشجع على الزنا، ده كمان الزنات هيدخلوا ملكوت الله او ملكوت السماوات. وبيستند على انجيل متى اصحاح 21 والجزء الثاني من آية 31 لما المسيح قال إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. في الحقيقة أنا لما قريت الكلام ده أنا ذهلت جدا. تفتكر المسيح اللي كان كلي القداسة والطهارة يشجع على الزنا؟ لما كل الكتاب المقدس من أوله لآخره بيطالبنا إن نكون قديسين، لما واحدة من الوصايا العشر لا تزني، وصية تانية من الوصايا العشر لا تشتهي امرأة قريبك إن حتى الشهوة، لما المسيح نفسه في تعاليمه في الموعظة على الجبل يقول من نظر لامرأة ليشتهيها فكأنه زنى بها في قلبه، لما بيقول إن أعثرتك عينك اعمل فيها إيه؟ اقلعها. عايزنا نكون في حياة القداسة، يبقى هو يعلمنا الزنا أو يشجعنا على الزنا؟ يا صديقي أرجوك اقرأ السياق كله، اقرأ النص كله. لما تبص معايا في متى 21 من الأول، من أول آية 23، المسيح عمل عدد كبير من المعجزات. رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والفريسيين عايزين يحطوا ليسوع فخ، فراحوا سألوا سؤال، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ مين اللي اداك السلطان انك تعمل المعجزات دي؟ وكانوا حاطين له فخ عشان يصدوه. يسوع رد على السؤال بسؤال، قال لهم وانا عايز اسألكوا سؤال، معمودية يوحنا من السماء ولا من الناس؟ ودول قعدوا يفكروا كده، ان قلنا من السماء هيقول لنا ما تعمدتوش ليه. خد بالك معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا، وان قلنا من الناس الناس هترجمنا، لأن يوحنا كان ليه قيمة كبيرة جدا وقامة عند الناس، فمعرفوش يردوا، قال لهم ولا أنا أجاوبكم. وبعدين حكى لهم مثل اللي جاي فيه الجملة دي، يبدأ من أول آية 28 من متى 21، بيقول كان فيه واحد عنده ابنين، وبعدين كده يقول إيه؟ فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، لكن ندم وأخيرا مضى. يعني أول واحد قال له مش هروح، وبعدين ندم وراح. الثاني بقى جاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال يا سيد ها أنا أمضي، ولم يمضي. يقول أي واحد من الاثنين اللي نفذ إرادة أبوه؟ بكل تأكيد الأول اللي قال لأ، لكنه ندم. يسوع كان عايز يكشفهم قدام نفسهم، يقول لهم أنتوا بتقولوا كلام حلو بس لربنا، لكن مش بتنفذوا إرادته ولا مشيئته. أنتوا اللي ينطبق عليكم كلمات إشعياء اللي جت على لسان الرب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أمال تصلوا وأمال تعبدوا، لكن القلب نجس، الحياة ملوثة. وبعدين كمل وقال لهم إن العشارين والزواني يسبقونكم. وأرجوك كمل باقي الآية، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ يقول لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارين والزواني فآمنوا به. يبقى ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم ندموا، لأنهم تابوا عن خطيتهم. وبعدين يقول كده وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. فأنا بقول لك تاني، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم تابوا، لأنهم ندموا، المسيح كان بيكشف الفريسيين قدام أنفسهم ورؤساء الكهنة، انتوا بتدوا ربنا كلام حلو بس. عزيز المشاهد، ما أكتر المتدينين هذه الأيام، ما أكتر الناس اللي بتصلي اللي بتعبد، لكن يصلي ويقول كلام حلو في دور العبادة، برة دور العبادة حاجة تانية، سلوك مختلف. عشان كده بقولك من كل قلبي، طلع المتدين اللي جواك، قول له يا رب مش عايز أعيش في مجرد طقوس، أنا عايز تبقى بيني وبينك علاقة حية. تبدأ منين العلاقة الحية؟ بالتوبة الصادقة، بالإيمان القلب العميق. لما تتوب توبة صادقة وإيمان قلب عميق، تكون ليك حياة أبدية. مهما كانت خطيتك، زنا تغفر، قتل يغفر، أيا كانت خطيتك تغفر، بس تعالى بتوبة صادقة والرب معك.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته، فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. عادة الواحدة فينا لما بتكبر بتحس كده أنه أنا دلوقتي كبرت، فأنا ممكن أخد قرارات تخصني، تخص بيتي، حياتي، صحابي، شغلي. بيبقى بيوجع قوي إن أنا بقى شايفة نفسي كبيرة بس مش بعرف أخد قرار لنفسي. بيوجع قوي لما بقى بشتغل في مكان وفي حد جوه المكان اللي أنا بشتغل فيه ده بيضايق. أنا عارفة أني اللي هقوله دلوقتي ممكن يخبط في حد من البنات اللي بيسمعني، إنه مديرك بيضايقك أو الزميل ليكي بيضايقك، ممكن يبقى في حد عندك في الشغل بيكسر حدودك بطريقة بتحسسك بانزعاج، بتبقي نفسك تصرخي بصوت عالي جدا وتقولي لأ، بس مش عارفة تعملي كده لأنك حاسة أنك محدودة. محدودة لأنه في صوت بيرن في ودانك اسمه مشي حالك. هتجيبي فضيحة لنفسك، لازم أحكي لكم القصة دي بس بعد الفاصل، استنونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا بعد الفاصل بنتكلم عن وانا كبيرة. وانا كبيرة لما بقى حاسة اني عندي حرية ان انا اقول لأ وعندي الارادة دي، بس هبقى في نفس الوقت صغيرة لاني عاجزة. عايزة اكمل لكم قصة البنت اللي قلتها هحكيها لكم. البنت ديت كانت في الشغل بتاعها في راجل بيضايقها بالبصات بتاعته، لدرجة انه البنت دي في مرة قالت لي: سارة انا بخاف اقوم اروح الحمام لاني ببقى متأكدة انه باصص عليا وانا ماشية. تخيلوا. بس عارفين البنت دي ما سكتتش، البنت دي قالت لأ وراحت اشتكيته للمدير الكبير. عارفين المفاجأة في الموضوع ده كانت ايه؟ كانت البنات اللي معاها في نفس الدور لما قرروا يكلموها على تليفونها ويقولوا لها: انت اتجننتي، انت عايزة تفضحي نفسك. واحدة كلمتها قالت لها: يعني انت سايبة الناس اللي بتحرش بيكي في الشارع عادي وجيتي على الراجل دوت وقررتي تقفشي وتعملي موضوع؟ واحدة تانية كلمتها قالت لها: بذمتك يعني مش حرام اللي انت عملتيه في الراجل ده؟ منظره ايه قدام الناس؟ ده راجل متجوز وعنده عيال، بيبصلك ايه بس؟ هو مين ما بيبصش؟ تحديات، تحديات بتواجهنا كل يوم. عشان كده انا عايز اختم الحلقه النهارده واقولك انت بتواجهي تحديات، تحديات انك تقفي الدفع عن نفسك، تحديات صعبه عليكي. انا عارفه. عارفه ليه؟ لانك كبيره وتبقي متخيله انك عندك الحريه اللي تقولي بيها لا، بس ما بتعرفيش تعملي كده بسهوله. بشجعك جدا النهارده انك لو في شغلك حد بيكسر حدودك وبيضايقك، ولو انت حاسه ان مسلوب منك حريه انك تقولي لا، انت اللي تاخدي قرار انك ترجعيها النهارده. رجعي الحريه اللي ليكي، رجعي الحريه بتاعتك، ما تفرطيش فيها لانها جزء من كيانك، المهم جدا تستمتعي وتعيشي بيه. انا مش بقول انه كل كده، بس انا بقول انه في كده.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا إن احنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: احنا مبسوطين قوي النهاردة إنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السامرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السامرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدأ في الأول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمة ولا نتكلم على القصة اللي في كتاب المقدس؟
1: أول حاجة عايز أقولها أن الترنيمة دي مش عن شخصية معروفة الاسم، دايما الناس تقولك السامرية وواحدة ممكن يسموا بنت السامرية، بس هي السامرية دي واحدة ست من السامرة، مش السامرية اسم، يعني هي
0: دي
1: واحدة
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمائهم؟ يعني المراه المنحنيه ما بيذكرش اسمها، المراه نازفه الدم ما بيذكرش اسمها، ارمله نعيم ما بيذكرش اسمها، السامريه هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة،
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا مكانهم. ولولا ان ربنا كان عند السامرة، لولا ان تذكر انها سامرية، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب رواية أو بيكتب فيلم أو قصة قصيرة وعامل حاجة كده جميلة. القصة بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى